0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنسير.
0: توا ل 11 تاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: Al-Mikyas.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Miyab El Mietoun Saya, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوانت فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحه المنستير.
3: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

تفهم صحيح القول من معلومه يا ويلا بس انا عمره ما يعاند عرفه يا ولو كان يفوز بنغمة القرجومه ذهب غالي كل وقت وصرفه اما نحاس رخيص في سوق

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

ليه ومكبره بالك تلومي يو كبرت ودائرة تخشم ولا تخنق عليا ونستالي كيف السم تبندك بالشكرية على خاطري على خاطري رضيت بالهم والهم مرضاش.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: MF.

0: كوبا. زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: Retour du programme sur votre radio.
3: MFM.
2: توا ماضي ساعة. على مسافة.

0: عندك في الليل وانتي وينك يا حاصرتي عالكان بيني وبينك نتفكرك في الليل
1: وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك نتفكرك في الليل وانتي وينك يا حاصرتي عالكان بيني وبينك نتفكرك في الليل
0: كنت دلالي

0: يا حياسر طيع الكام بيني وبينك ليت فاكرك في الليل
1: كنتي راحي كنتي دوايا وعيلتي وجروحي لا حد غيرك حبا في صاحي حزتي إصاري ولاي حزتي منك

واخذ قدره مكتوب ربي النازلة والقدرة كيهم وانتني ملزوم باش نهينك نتفكرك في اللي

شي حير عمر الحبيب محال لا يتغير. ساعات ما بدا في الكلام ندير وعلاش

0: après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رونبلا مكزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Tasma al-Mouja.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
3: مرحبا بكم في موعد جديد من استاد المونديال. طبعا موعدنا الثاني منذ انطلاق المونديال، واليوم ان شاء الله باش نحكيو على المونديال اهم النتائج، باش نرجعو نحكيو على 3 ايام اللي تعداو من المونديال، اهم الملاحظات المباريات. طبعا باش نرجعو زادا نحكيو على المنتخبات العربيه والافريقيه اللي دخلت السباق. نذكر منتخب جنوب افريقيا كان ينهزم في المباراه الاولى امام المكسيك 2-0، والمنتخب المغربي فاز اليوم كان تعادل مع المنتخب البرازيلي هدف لهدف في مباراه تعتبر الحقيقه الافضل فنيا منذ انطلاق المونديال، مع تميز للمنتخب المغربي. ايضا في حصتنا اليوم ان شاء الله باش نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي، ملامح التشكيله المحتمله. نعرفوا صبري اللموشي تقريبا بنسبه كبيره برشا باش يعاود يعول على مهيب الشامخ في حراسه المرمى. باش نحكيو على ملامح الخطوط والمراكز الكل بالنسبه لمنتخبنا قبل مباراه المنتخب السويدي. وايضا مش نحكيه في حصة اليوم على أهم التنقيحات المتعلقة بميدان أو قطاع التحكيم. نعرفوا اللي التنقيحات الجديدة ممكن ما هيش واضحة لبرشا ناس، مش ناخذوا أهم فما مع الكابتن أحمد أبو العلاء، طبعا المحاضر الدولي التحكيمي اللي بيكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف من القاهرة في الأثناء. طبعا بعد شوية ممكن نصف ساعة أخرى إن شاء الله يكون معنا كابتن أحمد أبو العلاء، مش نحكيه كما قلنا على التنقيحات الجديدة في قطاع التحكيم. ريم قال ما باش تكون معنا في الجانب التقني للحصة، وسحبيب المصباح مرحبا بك سحبيب مرة أخرى.
4: مرحبا مروان، مرحبا بريم وكل مستمعين الكرام،
3: وانت عنصر قار طبعا في برامجنا الرياضية، مرحبا بك سحبيب. نذكر تنجموا تسمعونا على 105.5 على الأفام، أيضا تنجموا تتابعونا على الديجيتال صوتا وصورة على سبور 24 باي أم أف أم وأم أف أم بلوس، وأيضا على موقعنا الرسمي على الانترنت. صحبيب خلينا نبداو تقريبا شنو الملاحظات اللي قعدوا لك من حصيلة 3 أيام من المونديال؟
4: هو مروان الثابت والأكيد والواضح كونه المستوى الفني ما بلغش مستوى كبير الحقيقة، بحكم العوامل اللي نعرفوها وحكينا عليها قبل، كثرة الفرق معناتها أتوريا ترافير 48 فريق باش تلقى بعض الفرق المنتخبات اللي مستواها الفني ما ينجمش يرتقي مستويات كبيرة، اللي معناتها المشاركين في كوب دي مون معناتها ريغوليرمون في المنتخبات الفرنسي وإلا الألماني وإلا البرازيلي، وإلا باش تلقى منتخبات بعد شوية على المستوى اللي يخلي معناتها الفنيين ما نروش جراند شوت. والعكس مقابلة البرازيل والمغرب شفنا مستوى ممتاز جدا، شفنا تقارب، شفنا ندية كبيرة بالمنتخب، بل أكثر من هيك نقول زي كون المنتخب المغربي أثرت مواخذ زي من المبادرة معناتها وسيطر في طولا وعرضا في المقابلة، وكان قريب من تسجيل الأهداف اللي كانت معناتها نجم تكون نكسة كبيرة للمنتخب البرازيلي. لكن المنتخب البرازيلي بحكم خبرته وبحكم اللاعبين قيمة فنية اللاعبين تاعو عرف كيفاش يخرج من المقابلة هذه بأخف الأضرار بهدف معنى هدف مقابل هدف، النتيجة معناتها في طعم الانتصار المنتخب المغربي لكن في طعم الهزيمة المنتخب البرازيلي، ولو أن مستوى المنتخب المغربي كان فيه أفضلية صغيرة للمنتخب المغربي. بالنسبة للحصيلة جوسكا متنامر وأن فما زوز منتخبات تقريبا أظهروا بوجه شاحب جدا اللي معناتها ما عرفنا مش معقلنا عقلنا مش هو منتخب جنوب افريقي اللي انهزم قدام المكسيك 2-0 وكانت نجم تكون الحصيلة اكبر مع زوز ورقات حمراء، ومنتخب الباراغواي قابل المنتخب الامريكي
3: اربع هدف
4: لهدف معناتها كارتون اربع بلاش معناها الحقيقه برشا على المنتخب الباراغواي. هذو منتخبات ابار سام معناها شفنا نادي كبير, شفنا منتخب القطري معناها عدى مقابله ممتازه ومعناها وانتزع نقطه مهمه قدام منتخب من الوزن الثقيل اللي هو منتخب سويسري الحقيقه. هذه اهم ملاحظات مروان اللي شفناها. ان شاء الله بتيتابتي ندخلوا في الـ الـ الـ الـ الـ في الـ في المسابقه هذه بتيتابتي يرتفع معناها النسق يرتفع اللي معناها الجانب الفني اللي حنا نشوفه كره جميله حنا نشوفه على غرار ما شفنا قد بين البرازيل والمغرب.
3: اكيد طبعا مش نرجع نحكيو صاحبي من بعد اكيد باكثر يعني تفاصيل على المونديال وعلى يسار في المونديال, لكن قبل هذا باش نستقبل صديقنا وزميلنا محمد سالم. محمد مرحبا بك. محمد
5: الو
3: مرحبا محمد.
5: اهلا بك مروان, تحيه لك وتحيه للسحبيه والمدام ريم والكافه مستمعي ومتابعي
3: أمس فهم. مرحبا مرحبا محمد. محمد نفس السؤال تقريبا يتطرح, يعني ملاحظاتك العامة على ثلاثة أيام من المونديال, ثلاثة أيام من المواجهات, شنو أبرز الملاحظات قبل طبعا ما نخوضوا في ما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي؟
5: بالنسبة للملاحظات تقريبا مروان يعني شفت المنتخب المكسيكي تقريبا مع خافيارا جيري في النص, هذه منتخب جاهز بصراحة مش يعني المهاجمين يعني تشوف راول خيمينيز يعني هداف من الترز العالي كلها, وايضا كيلونيز ايضا هداف دوري روشن يعني مش يكون عندهم بصمه كبيره. الحاجه الاخرى اللي لاحظها المنتخب الامريكي تغير بنسبه كبيره مع المدرب الارجنتيني بوكوتينو. شفنا اليوم صحيح الباراغواي ما كانش في اوج العطاء, ولكن المنتخب الامريكي هو اللي فرض السيطره نتاعه, اصبح يطبق الضغط العالي يحرم الفريق الخصم الكره, حاجه ثانيه ما شفناهمش. وحاجه اخرى زدنا شفناها في المنتخب المغربي اللي محمد وهبي اكد انه من فينا اخرى المدرب اللي يتحدث بكاس العالم الشباب لاقل من 20 سنه ويقهر الارجنتين ويقهر اسبانيا ويقهر الدول العملاقه يعني كره القدم. شفنا امس تقريب تحفه جديده لو تتذكر مروان كأس العالم 2022 شفنا لاعب ارتكاز من الطراز العالي اللي هو مرابط. كأس الأمم الأفريقية الأخيرة نظمة المغرب شفنا نايل العيناوي. اليوم شكونا شفنا مباراة الأمس أيوب وعدي صراحة يعني يلعب في لونس 18 سنة لاعب كبير متصور مش يكون من أبرز اللاعبين في الدورة هذه.
3: به خلينا نمشي شوي نحكي محمد, ربما هو تعبنا احنا من الحديث على الفضايح لانه بالاضافه للشيء اللي حكينا عليه في الحصه الاولى معناها صاحبي بالفضايح تتوالى سرقه الامتعه والتجهيزات الرياضيه والازياء نتاع المنتخب الانجليزي, العثور على جثه قريبه من مقر اقامه المنتخب الايراني, البارح زاد شفنا مقتل يعني رئيس بلديه في المكسيك يعني في غمار الكاس العالم, يعني تصفية حسابات وعصابة من المخدرات, يعني الحقيقة صحبيب الظروف مش ظروف تاع كاس عالم الحقيقة, معنى تبدأ أنت توا حاضر في كاس عالم كم لاعبي ولا كم محب ما تعرفش عليه كرتوش وقتاش تجيك, معنى بالحق معنى كاس العالم في ظروف غير آمنة إلى حد الآن إلى حد اللحظة ذي ظروف غير آمنة, ظروف ما هيش مهيئة للفريق أو المنتخب بشلب كاس عالم.
4: استنى مروان, هذه هي سياسة تدخل سياسة في الرياضي وين يوصل ولا قاعد الشيء الفضايح ولا والهنات اللي قاعدة تصير في الولايات المتحدة مروان على مستوى التنظيم وكل شيء انعكست وعطت حتى صورة على البلدان الأخرى الكندا والمكسيك اللي خلاتهم معناتها يتأثروا, فما خطر فما الفعل وفما رد الفعل. نجم نقول احنا هذه الأحواج هذه القاعدة اللي صارت معناها في الوحدة نتاع المقر نتاع المنتخب الإيراني باسكو هو ماهوش عايش مش متواجدين في الولايات المتحدة
3: في المكسيك
4: متواجدين في المكسيك. نجم نقول هذه حاجة ردة فعل من من الانتوراج غادي كامل يعني رد فعل وعدم الرضا على سياسه الولايات المتحده في الـ في الـ في تنظيم الكوب دي موند هذه. لذا معناها بالحق معناها دي طون زون طون نحس نزيدوا نحسوا انه معناها نقولوا احنا بالعاميه معناها حصلنا فيها هذه فريمون. معناها ما كانش الولايات المتحده ما كانتش تكون هي معناتها المنظمه الكوب دي موند هذه ما كان تقريبا ما تنجمش نو كلاسي على مستوى التنظيم اللي يخلي معناها برشا بلدان اخرى كانت موتيفيه وكانت تحب تنظم كل شيء لكن معناها امور اخرى تدخل فيها معناتها ما نعرفوهاش كواليس اللي تخلي الولايات المتحده حتى ولو في اسوء حالات حتى ولو ما عندهمش حتى معناتها خبره في التنظيم للمتظاهرات الكبيره هذه اللي اهم تظاهره على مستوى العالم معناتها ينجموش ينظموها ما ينجموش تكون امنه ما ينجمش تكون تمر مرور الكرام ما ينجمش تمر معناتها والناس كل فرحانه كما تدخل كما تخرج. شفنا برشا مشاكل وكل شيء كان من الاحرى انه تعطيه لبرشا دول اخرى منها قبل الولايات المتحده مروان.
3: واضح واضح. نرجع لك محمد تو فيما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي. نعرف منتخبنا فجر يوم الغد يعني ما تقلقش نتاع الصباح ان شاء الله مقابلتنا مع المنتخب السويدي مقابله مهمه مقابله صعيبه للاسف الشديد. ممكن منتخبنا جاء في مجموعه من تعتبر من اقوى المجموعات في المونديال مقابله تجي بعد وجه يعني شاحب للمنتخب قدام المنتخب البلجيكي اداء متوسط مع المنتخب النمساوي في زوج مباريات وديه. يعني شنو نجموا نحكيوا على منتخبنا قبل مباراه السويد خاصه انه يبدو ان ملامح التشكيله المحتمله وضحت بنسبه كبيره برشا والتوجه ماشي لمواصله التعويل على مهيب الشامخ في حراسه المرمى. وطبعا اللي فهمناه تقريبا ثم العاشوري وشواذ ذهلي باش يكونوا في الـ في الـ في, الـ في الهجوم.
5: يعني هي القراءات صبر لموشي يعني مباراة النمسا مروان يعني ما كنا سيئين يعني بصراحة ولكن المباراة يعني الكارثة بالنسبة لي اللي هي مباراة المنتخب البلجيكي لأنه كانت الرعونة نتاع صبري لموشي يعني صبري لموشي يجي وتغير رسم التكتيكي وتغير لاعبين يعني أنت في مباراة ودية من الحجم الثقيل مع المنتخب كما المنتخب البلجيكي مش مسرح مش لخلق الفرصة كنت تنجم تصير المباراة بالتشكيلة نتاعك ومن بعد 15 دقيقة كما عمل هو المدرب نتاع المنتخب البلجيكي في آخر لقاء لما اطمأن على النتيجة واطمأن على الأداء وقتها غير. لكن احنا قمنا بالتغييرات اللي الصراحة أضرت بالأداء المنتخب أضرت بالتوازن نتاعنا لقينا برشا مشاكل في الدفاع وسط الميدان ياسر الخيري وحده اللي نورمالمون يلعب مع رانيا خبيرة حنا باع المجد خلى المكان نتاعه حتى في الشق الهجومي ما كناش فاعلين ما قلقناش المنتخب البلجيكي علاش لأنه كما حكيت يعني ما ثماش اوتوماتيزم بين اللاعبية تجي في 24 ساعة وتغير التكتيك الكل يعني احنا المنتخب نتاعنا مش المنتخب الاسباني او المنتخب الفرنسي البرتغالي اللي متعودين في المنتخبات الاسبانية يلعبوا مع بعضهم وعندهم سنوات. احنا المنتخب نتاعنا تقريبا ممكن التشكيلة هذه ما لعبتش مع بعضها كان في الماتش ميكو اللي نورمال زيد تعطاهم فرصة وزيد انت باش تعرف الاشكاليات فين نقاط القوة نزيدوا نعزوها ونقاط الضعف نتلفوها. احنا جينا مانيش عارف ممكن صبري لموشي حب يغير جهة التغيير او حب يتفادى احتمال بعض الاطراف كانت ممكن اطراقها بالاداء والتشكيلة متاع المنتخب التونسي. المحصل المفيد اللي الاداء متاعنا كان مخيف ونتيجة خلات غضب كبير في الشارع التونسي وعودة ممكن حيرت حتى الاصوات كانت سكتت من بعد عودة حكايات لما كانت تستنى الخبر لموشي في اي زلة ومعروفين هضمية الحب على اشخاص معينة حبوا يفرضوا علينا لاعبين كما فرضهم علينا يوم مع صبري لموشي ما تفرضوا بالنسبة اللي قاعدوا نتمنى ان شاء الله يكون التعب من لقاء السابقة الحاجة اللي واضحة اللي خط الهجوم بتاعنا ما يوجعش انتي بالنسبة للمسطوري من البريود دخل من الساعة الفريق الروسي اداء متاعه يعني صراحة مذبذب بالنسبة للشوات البطولة هي حاجة انك تسجل في ضربة جزاء مش كما تلعب الشال مونديال في كوب دي مونت لحد الان ما عطاش حتى اضافة. انا كنت حكيت وقلت علاش لا ما تستغلش الياس سعد اذا كان انت مش تكون المهاجمين نتاعك ثابتين وما يتحركوش وما يعطوكش الاضافه وبالعكس مش تولي كل كره ياخذها وهم اللي يعملوا فوت المرمى المدافع يعمل فوت كنت تنجم تلعب الياس سعد. الياس سعد لعبت الخطة هذه. وفي الأطراف عندك مثل عندك العشوري تبدأ كما تحب أنت، وعندك في الجامعة طول الإشواء. المهم لا تفوز المجال اللي الرام حسب رأي يعني اللاعبين اللي يشلعبوا هم ارتكاز أراني خذيرة وسخيري، ويكون صنع ألعاب عندنا حنا بقى المجبري. الشوط الثاني صغير بحسب النتيجة وبحسب الظرف وحسب أيضا الخصم. ولا أقول له أني نعتقد اللي منتخب السويدي مش تكون من أسهل مباريات المنتخب التونسي، لأنه
3: أسهل حتى من اليابان. أسهل حتى من اليابان
5: مروان، مش نعطيك رأيي وبعد كل واحد رأيي تحسب
3: لي. أكيد أكيد.
5: بالنسبة لي المنتخب الياباني هو أصعب منافس نلعبه معه، أصعب من منتخب هولندي وأصعب من منتخب السويدي، لأنه لما تلعب مع فريق حركي، مع فريق منضبط، مع فريق يتحرك بالكورة ومن غير كورة، هذا الشيء اللي يقلق. لكن تلعب مع المنتخب الهولندي، المنتخب الهولندي معه طريقة اللعب بتاعه، المنتخب السويدي يعتمد على الاندفاع وما عادش عنده كل المهارات الكبيرة الموجودة قبل. بينما المنتخب الياباني، المنتخب هذا مروان فايز خاسر متعادل، اول لقاء اخر لقاء ديما منضبط
3: ديما
5: منضبط. خلاك انت شوف اللي ماتش ميكول عملهم اليابان، يعني ربح البرازيل، ربح بلجيكا، ربح هولندا، تقريبا الفرق الكل.
3: تقعد معايا محمد، يعني تقريبا نقولوا هذه ملامح التشكيل المحتمله، خاطر احنا مانيش متاكدين من حد شيء بالضبط. لكن هنا يا حبيب يبدو حسب التشكيله اللي عنا تروس نبدو باش نلقاو يعني مهيب الشامك، باش نلقاو يعني الرقيق التالبي عروس، باش نلقاو العابدي خذيره وسخيري وفاليري، حنا بعد المجب اللي قدامهم باش نلقاو في الاتاك شوات والعشوري. شنو رايك في التشكيله هذه؟
4: تشكيله معناها معقوله مروان الحقيقه.
3: تروس نبدو تمشي معنا في الوضعيه هذه،
4: هي اثرت ما استعملناها ومشات معنا. تصور نفكر استعملناها في كوب دافريك تقريبا ومشات معنا، لذا هي معناها حسن تنظيم، هي حسن معناتها حسن توظيف تخليك معناها اي خطه تنجم تستعملها سويفون لادفيرسير. احنا قدام منتخب سويدي مروان، منتخب سويدي موش من حجم الثقيل، سويدي معناها ترشح بالملحق، منتخب سويدي الصيت بتاعه معناها طاح برشا اذا كان تفكروا السياد في التسعينات مروان، وفي بدايه الالفينات كان منتخب قوي برشا، كان منتخب عتيد صافي لونطوم. انا منتخب سويدي وين معناتها البر بتاعه تحت برشا، لذا المنتخب السويدي منتخب تائه وقاعد يلوج على روحه، يلوج على ريبير، لذا نستغله. احنا ماذا بينا نستغله كيفاش مروان؟ انا جو بريفير اني معناتها ما نحطوش ثلاثه في اللاكس، نحطوا زوز ونربحوا واحد في الاسبي اوفنسيف اللي هو وسط ميدان. كالكادو هي ما الطريقة الأمثل بالنسبة لي مع المنتخب، على خاطر باش نقاو الريكوبيراسيون، معناها نقاو العدد الكافي في وسط الميدان النجم نعملوا به الترانسيون ديفنسيف، باش خاطر نلعبوا منتخبات كبيرة مروان اليابان ولا هولندا. بون سياد بليز او موا، لكن هذا اليابان وهولندا

0: نتو احنا اربع مقابلات سجلنا هدف يتيم ضد هايتي. ليبيا معناها لابد من صبري لموش هو يحكي عن افكار يحكي عنده افكار يحب يجسمها. احنا نستناو تو احنا مقتنعين ومصدقين وكل شيء قاعدين نستناو. لكن كي تشوف تشكيله كيف هكا مروان هذه تقريبيه ماهوش تشكيله صبري لموش.
1: ايه تقريبين خاطر فما شكون يحكي على الياس سعد في الـ في الـ يعني اي في الهجوم مع شوات تقريبا
0: يستمر. معناها اذا كان احنا ضد المنتخب السويدي باش نلعبوا هكا هذه يمكن تشكيله فيها بريكوسيون كبيره برشا فيها حذر كبير. ماناش بنلعبوا الحذر قدام فريق السويدي يعني احنا فريق مقابل السويد هي الـ هي المكليل باش تعدينا الدوزيام تور لابد ما نتصر عليها. لذا حبيت كون يكون نقص عروس واللي نقص اي حد من ولو انه رقيق والطالب معناها اثوا جدارتهم بالمحور دفاع المنتخب التونسي وقاعدين يؤديوا معناها اداء ممتاز قطع النظر على مقابلة بلجيكا. لذا معناها نتخلاو على عروس ونحطوا معناها لاعب اخر وسط ميدان هجومي اللي هو معناها يشارك في العمليات الهجومية وفي الريكوبيراسيون نقاو ديما الوسط ميدان خاطر ام المعارك هي وسط ميدان. لازمنا نرفعوا معركة وسط الميدان لازمنا نعملوا سير نمبر باش نجموا نتلفتوا للهجوم ونجموا نلقاو حلول هجومية اكثر من هيك.
1: طبعا كما قلنا هي ذي تشكيلة محتملة لانه فما زاد تشكيلة اخرى قاعدة نشوفوا فيها من المصباح اللي هي زاد ما فيهاش برشا تغييرات حقيقة باش نلقاو الشامخ والرقيق وعروس الطالبي فاليري والعابدي سخيري حنابعل وخذيرة لكن نلقاو القدام شوات والياس سعد.
0: بالنسبة لشوات مروان احنا بصراحة معناها شوات خذي فرصته مروان شوات معناها لعب أمل بكوا.
1: انت تتوقع معناها المستوري يكون أفضل من
0: لا مش المستوري مروان سرتان ما مو برشلونة كانت تذكر مروان تلعب بغير رأس حربة بغير مهاجم صريح وتقريبا هز ثلاثة ولا أربع بطولات معناتها بفرص ما باش نلعبوا ماهوش واحد
1: وبليجي عليك انك باش تلعب
0: بليجي باش تحط قلب هجوم خلي الناس كل تجي من تاني خلي الناس كل تتحرك خلي نلعبوا كل الدوبلومون خلينا علاش نلعبوا احنا واحد ستاسيون كوت كوت نحي ما مشاش الامور شوط ما مشاش. اذا كان يحبوا يعطيه فرصه اخرى معناها ما عنديش حتى مشكله لكن اذا كان فما شوات وما تحركش وما سجلش خاطر شوات يظهر لي مروان امور نفسيه قاعده تتعرض لي ما تصورش كان شوات هذا هو بتاع البطوله ولو انه فما فارق في المستوى لكن شوات ان فوا تسجل هدف معناها سجل هدف شفنا مقابله الكوب دافريك ضد نيجيريا يظهر لي سجل هدف جيست ابريس الهدف الثاني وقت الغاء الحكم معناتها يستنى في هدف شوات باش يعاود
1: باش يعاود
0: الريبروم على
1: الامور النفسيه
0: الامور النفسيه فوالا. اذا كان مشكله في عنده مشكله شوات نلعبوا بجوات سعد والعاشوري نجموا قادرين انهم يخلقوا برشا خطر قادرين انهم يتسربوا على الاجناب قادرين انهم يعملوا معناها الاختراقات اللي ما لقيناهاش مع مهاجم صريح.
1: نعم مهاجم صريح. محمد باش نختم معاك تشكيلتك المتوقعه او على الاقل المقترحه بالنسبه لك انت تشكيله اللي نجموا على الاقل نتفادوا بها هزيمه امام المنتخب السويدي خاطر احنا خلينا نكونوا موضوعيين معناها باش نجريوا ثلاثه مقابلات يعني كل مقابله وقعها وحقيقتها. المنتخب السويدي مش اي منتخب زاد منتخب محترم يعني شنو ربما التشكيله اللي نجموا ندخلوا بها مباراه له.
2: بالنسبه مروان قبل ما نعطيك التشكيله مش نرجع جست تعقيب ما على للتحديث الخمسه 3-2 او 3-5-2 الفرق العالميه اللي لعبت بالتكتيك هذا اللي عندها الاثنين الظهير الايمن والايسر راهم يكونوا سريعين يكونوا يعني موفقين في الليمونتين تاعهم وكل. اما احنا اذا كان اني مش نلعب بالسانك فروادي ولا فروا سانكري وفاليري مش نحطه اكسونتري باش يجي يلعب لي تمام ولا العاب باش يعمل لي توزيعتين وبعث لي تقول لي في ثلاث الحاجات الزايدين. بالنسبه لي لا مش التكتيك هذا وما نجموش اني بالنسبه لي التكتيك تاع اي مدرب يعملوا لحسب الوضعية والموجودة والأدوات اللي عنده في المنتخب. احنا في المنتخب عندنا ملاعبية سريعين في الهجوم عندنا ملاعبية منظمين في وسط الميدان وعندنا الشارنير سنترال اللي شفناها الطالبي والرقيق ما شاء الله تقريب لعبه ما غير بفوتغراف تخرج الكرة نظيفة حتى في التسلل حذرين برشا معناه الآن نبني على الشيء اللي عندي عندي فاليري ونخليه في المكان بتاعه العادي في المكان بتاعه نلعب الأربعة ثلاثة ثلاثة والأربعة ثلاثة ثلاثة في الحالة الدفاعية نبدأ الأربعة خمسة واحد علاش؟ أنا مش اللاعب راني خبيرة واللاعب صغيري أمام محمد بن المجدي، وفي المقابل نبدأ بن سليمان.

0: باستمرار راه في الناحية الهجومية يعني مميز، وفي الحالة الدفاعية وفي الطرف نلقاوه دائما مميز. كما حكيت لك بالنسبة ليا شتوات والمصطوري ما عطاونيش في أربع مباريات ودية نمشي للبلان بي. البلان بي شنو اللي عندي؟ اللي عندي على الأقل الياس سعد النجم نلعب به هو بشكل مهاجم، مش بالضرورة يجب يكون مهاجم صريح. يعني بالنسبة ليا الخطة هذه واللاعبين هذا الرام هما الأنجع. أنت في الشوط الثاني عندك العاشوري، الإسماعيل الغربي، عندك العديد والعديد من اللاعبين الاخرين، لكن خلي القوة بتاعك، القوة بتاعك موجودة في اللاعبين هذومية، لأنه حتى من الناحية البدنية شفت في سليمان حاضر ونكتي في السلتيك من أحسن ما موجود. صحيح ما عندوش برشا وقت اللي يساعد، ولكن لاعب مهاري يعني حتى ينجم يخدم لك ليزيندي، ينجم الكرة معناها يجيبها الاخطر يخلق بها الاخطر. المدرب إذا كان ما يعرفش يستقل ويكون يمشي بالأربعة ثلاثة ثلاثة نتاعه ولا الأربعة أربعة اثنين ويجي بعد مش يغير يسمع كلام اللي فلطوه يعني بالنسبة لي يولي يكمل يسمع البلورة نتاع العيفة ويحط التشكيلة.
1: واضح واضح محمد. طبعا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وفما كلمه قلتها انت بكري عجبتني، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني التونسي، وخاطر الله وبربي يشوف، مش خاطر انت تكره لاموشي خاطر ما جابلكش ولجمعيتك، ولا تكره لاموشي خاطر هو ما جابكش انت تراني معاه ولا حاجه باش معناها نقعدوا. ربما خاطر لي كلمه لازم نقولها صاحبي، للاسف الشديد فما توانسه اليوم باش يشجعوا المنتخب السويدي، نتحمل مسؤوليتي في شيء ولا بالحق نتحمل مسؤوليتي في شيء قاعد نقوله. فما توانسة اليوم يتمنوا هزيمة نكرة وعريضة المنتخب التونسي، يستنوا في المنتخب باش ينهزم. إن شاء الله منتخبنا يعمل أداء طيب. محمد خليلك كان عندك ما تختم
0: بالنسبة لكلمة الختام. أنا شخصيا متفائل وإن شاء الله صبري لموشي كيما خذا قرارات شجاعة وتجنب انه اي صحفي او وكيل او شبه اعلامي مد وجهه يفرض علينا ملاعبي ويألف لنا حكايه ويردوا لنا مارادونا وبيليه، ان شاء الله يكمل يختار التشكيله المناسبه. واني متفائل وبحول الله اليوم مع السياد مش يكون اداء مميز اذا كان التشكيله يتوفق في الاختيار نتاعها.
1: ان شاء الله ان شاء الله. مشكور طبعا محمد سالم، طبعا نظرا للالتزامات واكيد ونتمنى لكم بالمناسبه محمد التوفيق والنجاح في التجربه نتاعكم في دار الشباب بومرداس. الحقيقه التجربه تفرح برشا الحقيقه.
0: صحيح مروان والله، ومشكور الاستاذ عبد الوهاب محمد المدير والله هو مضحي مروان وتقريب يومين تصور معنا حتى مع شيرا وخلدار وعنده الانشطه نتاعه وعنده البرنامج هذا، واحنا نحبوا نعيشوا الجماهير في بومرداس الحدث هذا.
1: تحية بإمكانيات بسيطة قاعدين تعملوا في محتوى محترم. مشكور مرة أخرى محمد سالم على تدخلك معنا. صحبيب النقطة اللي ربما خلت برشا بوليميك في الفيسبوك هي الانقسامات اللي صايرة توا على التعويل على مهيب الشامخ في المباراة الثانية. شو نجم نقولوا على النقطة هذه؟
2: والله يا مروان احنا معناتها مأمنين بعبد مهيب الشامخ، مأمنين بأيمن دحمان، صبري بن حسين، هذوما ثلاثة حراس ما نجموش نشكوا في أي واحد منهم، وفما حراس آخرين زاد مروان وحكينا عليهم سوفون معناتها قداش من مرة وقلنا راهو يستحقوا دعوة المنتخب، لكن ما ينجمش صبري مش ما ينجمش يستدعي ستة ولا سبعة
1: ستة بالضبط.
2: ولا ثلاثة حراس معناتها اختار هذوك اقتنع بهذوك مرحبا بهم، إن شاء الله فرصة أخرى للحراس الآخرين. هذا مثل هذا حراس معناها كيكس معناها اللي بيشكون في الكاش مرحبا به. ما أكل البوليميك القاعدة سايرة وكل واحد يضرب وواحد يأيد والآخر، هذه كل معناها جماهير فرق مروان معناها 200 جماهير فرق متاعنا باش معناها تركز هكا شوية وتحط مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار. معناتها مهيب الشامخ وإلا أيمن دحمان ولا صبري بن حسين بالنسبة لي ثلاثة يمثلوا تونس ماهمش يمثلوا الفرق نتاعهم. تو مهيب الشامخ ماهوش حارس النادي الإفريقي، هو حارس المنتخب كيف أيمن دحمان كيف صبري بن حسين. لذا معناها لابد باش نكونوا صف واحد ورا المنتخب، لابد باش اللي عنده كلمة به يقولها سينو معناها يقعد يتفرج. نتمناو من قلوبنا كون المنتخب نتاعنا يؤدي أداء ممتاز، نتمناو الشامخ إذا كان شد هو في الكاش يكون عالتوقة نتاع زمان نعرفوه، وهو معناها تقريبا معناها حارس ممتاز معناها شوية ثقة في النفس وكو. كيف دحمان خبرة وصبري بن حسن معناها أدى بالقديم في لذا معناها ما عندناش حتى فرق احنا مروان، احنا ما نحبوش هذه الخزعبلات وهذا الحس الزايد والتربيع الفارغ هذا اللي ما عنده حتى اساس، واللي احتمال يوصل للملاعبية ويوصل للحراس ويمسهم على مستوى معناتها الاداء نتاعهم يمسهم ومعناها ما يخليهمش يعطيهم ما عندهم مروان، ما يخليهمش يمسهم معناتها يفقد الثقه في انفسهم، يفقد الثقه في امكانياتهم. لذا معناها نقول مضى بينا تتنحى الحوايج هذه، مضى بينا جماهير المنتخب جماهير الفرق الكل تولي جماهير المنتخب اليوم، غدوه كنا ترجع البطوله وقتها ارجع الفريق بتاعك اليوم المنتخب ولا شيء غير المنتخب.
1: اكيد اكيد. في الاثناء صحبيب زيد جدل كبير ساير على تنقيحات جديده المتعلقه بقطاع التحكيم وبالقوانين التحكيم في المونديال، وللأسف الجدل هذا تعدى حتى للإعلاميين والمعلقين اللي فيهم مشكون مازال مش مستوعب ومش فاهم شنية التنقيحات نوعية التنقيحات اللي سايرة في قطاع التحكيم. احنا طبعا باش نستنجدوا بخبير دولي سبق انه كان موجود معنا في كاس العرب 2022 ايضا في المونديال، توحشناه برشا الحقيقة، كابتن احمد ابو العلا موجود معنا مباشرة من مصر. كابتن مرحبا بك.
3: السلام عليكم مروان، اهلا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بك ومرحبا بكل كذا المستمعين مع حضرتك وكل المتابعين على الموقع. انت عامل حاله مروان، يعني انت من بدايه كاس العالم وانت عامل حاله والناس كلها بتتابع الموقع بتتابع المداخلات، ويعني في شغف وفي تلهف على المعلومه وعلى الصبت اللي انت بتعمله دايما. خليني اقول لك بس كل سنه طيب بمناسبه المونديال 26،
1: وانت طيب يا كابتن،
3: وان شاء الله دايما يا رب تكون يعني عاده ان شاء الله باذن الله جيده، والناس تستمتع دايما بتحليلاتك ولقاءاتك والساده الضيوف عندك في الاستوديو وفي المداخلات. صدقني انت عامل حاله محترمه جدا، وانا دايما بسعد بالتواجد معك.
1: مشكورك.
3: كاس العالم امريكا وكندا والمكسيك احنا شايفين اول مره يتعمل ثلاث دول بتنظم كاس العالم، متعودين دائما على الدوله الواحده اللي بتنظم كاس العالم، قد يكون اكثر من مدينه بتستضيف المونديال في نفس الدوله، ولكن دي صفقه جديده ان احنا نشوف كاس عالم بينظم في ثلاث دول. شايفين الافتتاح حصل في المكسيك من مباراه المكسيك وجنوب افريقيا، ثم شفنا بعدين الكندا الافتتاح في كندا مع كندا بوسنا، وبعدين شفنا الافتتاح كمان في امريكا، شفنا الولايات المتحده الامريكيه بتلعب مباراه كبيره مع الباراغواي. شايفين عدد الحكام، لان طبعا احنا بنتكلم في 48 دوله بتشارك لاول مره في اكبر مونديال بيقام على يعني على المستوى الكبير، 48 دوله بتشارك لاول مره في التاريخ. زي ما احنا شايفين كمان ان عدد الحكام كمان زاد قوي في البطوله، احنا بنتكلم في 52 حكم تم استدعائهم للبطوله، و88 مساعد و30 حكم فار خلال البطوله. شايفين احنا عندنا كمان حكام عرب ما شاء الله، يعني عندنا مصر الجزائر المغرب موريتانيا، وعندنا السعوديه والامارات الاردن وقطر، وكان عندنا حكم كمان من الصومال، حكم عربي من الصومال برضه، ولكن للاسف لم يلتحق بزملائه في البطوله لاحداث ما نحبش نتكلم عليها، لكن خلينا نتكلم في الشق الايجابي. ان احنا عندنا لاول مره احنا بنشوف يعني سبع اطقم من افريقيا موجودين في كاس العالم، واطقم كامله بتكون من مصر ومن الجزائر طقم كامل، من المغرب طقم كامل، وموريتانيا فيها حكم كمان دحان جديده، وشايفين السعوديه كمان فيها طقم كمان كامل، والامارات والاردن وقطر. وطبعا احنا شفنا الحكام العرب ظهروا النهارده بشكل الحمد لله اكثر من ممتاز، شفنا امين عمر في مباراه التشيك وكوريا، وبعدين شفنا امبارح كمان او النهارده الفجر كمان شفنا مصطفى غربال بيأدي مباراه على اعلى مستوى في الهند راس واسكتلندا، هيتي او تاهيتي كمان اسكتلندا، وادى مباراه كبيره. وبعدين النهارده ان شاء الله كمان عندنا جلال جاي بيلعب مباراه كبيره، مباراه المانيا فرصة، وعندنا كمان ان شاء الله ادهم خدمه من الاردن كمان هيلعب مباراه النهارده ان شاء الله، وعندنا المباراه الكبيره لكل عشاق كره القدم في تونس والوطن العربي وافريقيا بينتظروها، منتخبنا العربي الكبير تونس في تاريخها الكبير في كاس العالم وزي ما انت بتتكلم على عسوجة وعلى عصربي وعلى وطار دياب وتتكلم على الأسماء الكبيرة اللي قدمت مستويات أكثر من ممتازة وعملت تاريخ كبير في كأس العالم، منتظرين النهاردة إن شاء الله من اللاعبين وال أو زي ما تسميها كده الملعبية التوانسة والمدربين والطاقم الفني النهاردة إن شاء الله يقدموا المستوى اللي كلنا قاعدين منتظرينه بعد الأداء الكبير اللي قدمته قطر وقدمته المغرب واكتسبت احترام العالم كله. بقى الطموح العربي كبير والطموح الأفريقي بقى كبير، بقى كمان زي ما احنا شوفنا المغرب بيقدم مباراة كبيرة قدام البرازيل، شايفين كمان إن شاء الله إن احنا عندنا كمان القدرة كتوانسة وكمصريين وجزائريين وأردنيين وسعوديين إن احنا نقدم كمان إن شاء الله بإذن الله مستويات تليق باسم اللاعب العربي اللي بيقدم النهاردة مستويات على أعلى مستوى. خلينا نقول انت كنت بتتكلم على التعديلات يا مروان، وبتتكلم على ايه اللي هيطبق في كاس العالم، لكن خلينا نقول طاقم الحكام اللي هيدير مباراه تونس والسويد النهارده ان شاء الله بيتكون من طاقم تحكيم ارجنتيني هو يائيل فالكون فيريل، هو من مواليد 88 وده حكم ارجنتيني ودولي من 2022. بيعاون ماكسيميليانو ديل بيسيرو، وبعدين عنده بيليسو، بعدين عندنا فاكيندو رودريجز ده مساعد كمان من الارجنتين، ومعهم حكم رابع خوان كالديرون من كوستاريكا، وعندهم حكم مساعد اضافي بيبقى موجود مساعد برضو لو لا قدر الله حصل اصابات لحد احد حكام المساعدين بيكون موجود حكم مساعد احتياطي هو خوان كارلوس مورا ده مساعد احتياطي برضو من كوستاريكا. الحكم يا مروان من مواليد 88 يعني يعتبر برضو من الناس الصغيرين اللي موجودين في البطوله او الكاس عالم بيدير، هو من الحكام اللي عندهم شخصيه قويه بيسمح بالالتحامات بشكل كبير. لكن خلينا ننبه على حكامنا ان رغم ان هو بيسمح بالالتحامات قويه ولكن الانذارات النهارده الفيفا بيتكلم على العنف ومقاومه العنف، وشايفين كم الطرد اللي حصل وكم الانذارات اللي بيحصل في البطوله حفاظا على سلامه اللاعبين وحفاظا على الروح دايما جوه الملعب انها تكون دايما في المستوى. فننبه على ولادنا ولاعبتنا النهارده ان هم يكونوا الالتحامات قويه ولكن على الكوره والالتحامات مشروعه علشان تتجنب الانذارات والطرد، للحكم مميز ان هو بيدي انذارات وطرد كطابع حكام امريكا اللاتينيه اللي بيلعبوا على الالتحامات القويه ولكن ما بيهزروش في الانذار والطرد يا مروان.
1: كابتن هي فرصه كابتن هي فرصه طاقم تحكيم مصر بلجيكا زاد يعني نعرفش يعني شنو فكرتك على طاقم تحكيم هذا، هل انه المنتخب المصري يعني عنده حظ به يعني نقولوا احنا طاقم تحكيم يعني هل انه باش يكون منصف وعادل في المقابله هذه؟
3: شوف احنا نتمنى يا مروان احنا يعني اتكلمنا على 52 حكم، كل حكم فيهم كان بيمثل اولا بيمثل بلده بيمثل نفسه في بطوله كاس العالم المحفل الاكبر في كره القدم في العالم. فحكم اللي رايح هو كمان عايز يقدم نفسه، فاحنا بنشوف مباراه ما بين ثلاث فرق يا مروان، فريق الف وفريق بي وفريق حكام، حتى بيسموهم دلوقتي تيم 1 او يعني فريق الحكام اخذوا لقب من البطوله اللي فاتت في قطر 22 ان هم تيم 1، ده الفيفا اطلق عليهم الحكام تيم 1. يعني احنا بننزل الملعب يا مروان عندنا ثلاث فرق في الملعب، فريقين بيتباروا في الملعب كمنافسين ومعاهم فريق ثالث اللي هو الحكم او طاقم الحكام اللي بيلعب مباراه بيأدي المباراه علشان هو كمان يفوز. احنا عندنا ثقه في الحكام وعندنا ثقه في اختيارات الحكام، وشايفين الحمد لله المستوى اللي بيتلعب خلال البطوله الحمد لله لحد دلوقتي يعني مش قادرين نلاحظ اخطاء كبيره. يعني في حالات طرد حصلت في المباراه الاولى وكان الحكم السامبايو البرازيلي كان موافق جدا فيها، حاطين طرد لفريق جنوب افريقيا وحاله طرد حصلت لفريق المكسيك، ولكن في النهايه القرارات صحيحه. شايفين ان البطوله كانت بدات بشكل قوي جدا، بدات بمباراه على عكس المتوقع في الافتتاح بتكون الامور هاديه شويه، بتكون الامور فيها شويه تنافس يعني مستويات، لكن لا شفنا طرد وشفنا حالات طرد واستدعاء للفار، شفنا تطبيق جديد لحالات القانون وشفنا الحكام كمان موجودين في البطوله يا مروان عشان يقدموا لكم باحسن صوره. كل واحد فيهم عارف كويس جدا ان هو بيتشاف بشكل كويس جدا، ويتم تقييم الحكام كلهم بعد نهايه الدور الاول، ثم الافضل هيفضل في البطوله والاخر هيمشي، وكل الناس عينيها على انها تفضل موجوده وتلعب النهائي او تلعب الادوار الكبيره. فاحنا بنتمنى دايما ان شاء الله يكون التحكيم في المستوى، النهارده ان شاء الله التحكيم
0: في مباراة تونس يكون على المستوى، إن شاء الله مباراة مصر وبلجيكا يكون التحكيم في المستوى، لأنها تفرق كثير جدا البداية لمنتخب مصر زي ما كانت البداية لمنتخب المغرب، زي إن شاء الله تكون البداية النهاردة منتخب تونس، تفرق كثير أو إنك تكون في المستوى يكون التحكيم بقدر كبير جدا من العدالة، فيؤدي إنك تركز في الملعب بس وتعمل اللي عليك في المباراة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. به كابتن، لو نمشي للتعديلات القانونية والتحكيمية في مونديال 2026 ونبدأ بما يسمى التبديلات السريعة، يعني هذه شنية بالضبط، نفسرها للسادة المستمعين.
0: طيب خلينا نتكلم أول حاجة مروان إن دي واحدة من أكبر التعديلات اللي تحصل في القانون السنة دي، ومن أهمها لأنها منطبقة دائما بالملعب. أول حاجة التبديل، إحنا بنشوف الحكم لما بيجي يرفع اللوحة علشان تبديل، مجرد ما الحكم بيبتدي يرفع اللوحة عشان يعلن على اللاعب اللي بيستبدل أو اللي خارج من الملعب، اللاعب ده المفروض إن هو يعني خروجه لا يتجاوز 10 ثواني. إذا تجاوز خروجه العشر ثواني والحكم شايف إن هو بيتعمد إن هو يعطل عملية التبديل، فالحكم بيكمل إجراءات التبديل ولكن بيمنع لاعب اللي هو اللي هينزل البديل ده من نزول الملعب قبل دقيقة. يعني اللاعب يخرج وفريق يلعب ناقص لمدة دقيقة، ثم يسمح الحكم بعد ذلك في أقرب توقف إن هو ينزل اللاعب بعد دقيقة من إجراء التبديل. إذا كان الحكم بيشوف إن التعطيل جاي من اللاعب اللي بيتعمد الخروج ببطء أو إن هو يضيع الوقت أكثر من 10 ثواني، دي أول جزئية. الهدف منها مروان أو الفلسفة بتاعتها إنك دايما بتحض أو دايما تدي دواتها عند اللاعبين والمدربين إن هم يخرجوا بره الملعب عشان تزود زمن اللعب خلال المباراة وتقلل من زمن اللي بيضيع في إجراءات الاستبدال أو الإصابات أو كمان اللاعب المصاب اللي ما بيكونش فيه الإصابة بتاعته شايف إصابة جسيمة، الحكم اللاعب اللي كان تسبب في الإصابة دي ما تحسبش عليه ركلة حرة مباشرة أصلا بإنذار أو بطرد، اللاعب ده لازم يخرج بره الملعب ويقعد بره الملعب لمدة دقيقة. الحكم كمان بيسمح بخروج اللاعب ده ويفضل طالما الأجهزة الطبية نزلت معاه بيخرج بيفضل قاعد بره الملعب دقيقة، علشان أي لاعب بيحاول يتعمد إن هو يضيع وقت في عملية الإصابة والتواجد جوه الملعب بإضاعة الوقت لا. احنا النهارده شفنا كمان الفيفا دايما حريص على تسريع ايقاع اللعب وعلى زياده زمن اللعب الفعلي في المباراه. دي بالنسبه للاصابات. الجزء الثاني الخاص بتنفيذ رمي التماس، مروان بنشوف بعض اللاعبين بيمسك الكوره ويقف على خط التماس يفضل يشاور لزمايله ويعدي دقيقه ثانيه واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما يوصل 20 30 ثانيه، بعدين بيسيب الكوره ويروح يلعب واحد ثاني من زمايله وياخد الكوره ويلعبها. ده طبعا اسلوب لاضاعه الوقت احنا دايما بنشوفه من المدربين واللاعبين كتكتيك بيعملوه عشان يضيعوا الوقت. النهارده الفيفا قال اللاعب اللي يمسك الكوره عشان ينفذ رمي التماس لا يستهلك اكثر من 5 ثواني. الحكم بيبتدي يرفع ايده لما بيشوف ان اللاعب بقى خلاص مستعد ان هو يلعب رمي التماس، يرفع الايد ويبتدي يعمل كاونت داون او بيعمل عد تنازلي 5 4 3 2 1. اذا كان اللاعب ده ما نفذش رمي التماس خلال ال5 ثواني الحكم بيشير الى تبديل رمي التماس الى الفريق المنافس، يعني كده ضيعت على فريقك الاستحواذ. الجزء الثاني الخاص بتنفيذ ركله المرمى، نفس الشيء الحكم بيشوف ان ركله المرمى ما بيتمش تنفيذها لما بيكون حارس المرمى او المدافع خلاص على استعداد ان هو ينفذ ويبتدي يضيع او يستهلك ثواني اكثر من 5 ثواني، الحكم بيصفر وبيحتسب ركله ركنيه على الفريق اذا شاف ان في تعمد لاضاعه الوقت اكثر من 5 ثواني. بتنفذ ركله ركنيه دي من اقرب نقطه لتنفيذ ركله المرمى، يعني مثلا حارس المرمى كان بينفذ ركله المرمى دي من عند القائم الايمن، فالحكم لما بيجي يحتسب ركله ركنيه بيحتسبها لفريق المنافس من عند القائم الاقرب القائم الركنيه الاقرب للقائم المرمى الايمن. ده بالنسبه لتنفيذ ركلات المرمى. شوفنا حاله في مباراه من مباريات مباراة أمريكا وباراغواي، الفار بيتدخل علشان الإنذار. الناس استغربت، يعني برغم إن البروتوكول بتاع الفار قبل البطولة ما كانش فيه جزئية بتاعت تدخل حكم الفيديو في الإنذارات، لكن النهاردة التعديلات اللي تم اعتمادها من الآيفاب في 25-26 26-27 وبتطبق لأول مرة في كأس العالم 26، شفنا منها ان الفار يسمح لي بالتدخل عند فقدان هوية او خطأ في تحديد هوية اللاعب الذي يستوجب الانذار. شفنا لعيب بتاع امريكا اخذ انذار
3: على خطأ الحكم شايف انه هو خطأ ضد لاعب باراجواي والفار راجع لقى ان اللاعب لم يرتكب خطأ وان اللاعب الذي يجب ان ينظر هو لاعب باراجواي
1: تمويه بالضبط
3: وبالتالي كان التدخل صحيح من حكم الفيديو بأن ينبه الحكم أن اللاعب الذي يستحق الإنذار أو يستوجب الإنذار هو لاعب باراجواي للتحايل أو للتمثيل على الحكم لحصوله على الخطأ وتم بالفعل المراجعة وعمل ريكومنديشن أو عمل توصية بمراجعة الحالة والحكم خرج خارج الملعب وعمل توصية وعمل مراجعة لشاشة الفيديو تأكد بالفعل أن لاعب أمريكا لم يرتكب خطأ وأن الخطأ تم ارتكابه بواسطة المهاجم وبالفعل الإنذار أرسلي من لاعب أمريكا ثم حصل عليه لاعب باراجواي للتحايل. التدخل في حالات الخاصة بتحديد الهوية مروان لا يشترط أن يكون حصل استئناف ولا لا، عشان كده احنا شفنا حتى لما تم الاستئناف الحكم رغم كده راجع على الحال. يعني الناس تقول ازاي ده تم الاستئناف وما ينفعش طالما حصل استئناف، لا في حالات الخاصة بإنذار الخطأ لتحديد الهوية يسمح للحكم انه هو يراجع حتى ولو كان تم الاستئناف. كمان الحالات الخاصة بحالات سلوك المشين او التبت اللاعب الذي استوجب الطرد لسلوك المشين حتى ولو تم استئناف اللعب والحكم ما كانش عارف ان في لعيب قام بسلوك او بضرب بدون كوره مثلا او ارتكاب سلوك مشين وحكم الفيديو اكتشف ده بعد ما بيحصل الاستئناف يجوز ويسمح للحكم الفيديو باستدعاء حكم الملعب علشان يراجع الحاله ويطرد اللاعب حتى ولو تم استئناف اللاعب يا مروان. دول الحالتين اللي ممكن يتدخل فيهم الفار في الحاله دي. بنشوف كمان حاله وهتلاقي كمان سمعنا احد الساده الافاضل المعلقين في احد القنوات وهو يعني معلق عربي شهير وانا بحترمه واكمل له كل التقدير وقال ان في حاله ركله ركنيه اذا كانت الكره ركله ركنيه يجب على الحكم الفار ان هو يتدخل. طيب خلينا نوضح المعلومه عشان بس الناس كمان عارفه ان البروتوكول بتاع الفار اللي تم تحديثه وتعديل بعض الجزئيات فيه بقى يسمح للجنة المسابقات، يعني مثلا اللجنة المسابقات المسؤولة عن تنظيم كأس العالم ممكن تدي permission أو تدي تصريح أو تدي موافقة إن حكم الفار يتدخل لمراجعة الركلات الركنية التي تم احتسابها بالخطأ وهي في الأصل ركلة مرمى هي مروان، لأن هذه الركلات قد ينتج عنها هدف. ركلة ركنية التي احتسبت بالخطأ وهي في الأصل ركلة مرمى واضحة قد يتم تسجيل هدف منها
1: يستفيد منها
3: الفريق هيظلم الفريق هيظلم فعشان كده بيسمح بمراجعة هذه الحالة قبل التنفيذ ركلة ركنية إن أمكن وبسرعة، ما توقفش اللعبة عشان تراجع، لكن لو عندك فرصة كحكم فار إنك تراجع وتقول للحكم إن اللعبة دي مش ركلة ركنية هي ركلة مرمى في الأصل ومن فضلك راجعها أو عدلها في القرار من عندك في الملعب. فالحكم بيروح لو تأكد بالفعل من إشارة الفار أو من كلام الفار إن الحالة بالفعل هي ركلة مرمى مش ركلة ركنية، فبيشير بإشارة الفار وبيقول إن الفار ساعدني في احتساب الحالة دي ركلة مرمى وليست ركلة ركنية. الهدف منها إن أنا ما اسمحش لفريق إن هو يحرز هدف من ركلة ركنية خاطئة هي في الأصل هي ركلة مرمى.
1: واضح. كابتن فقط فما استشارة صغيرة، يعني وضعية ركلة الجزاء المسندة للمنتخب السويسري يوم أمس شخصيا كنت فرجت شفت أنه ربما فرضية التسلل الموجودة، لكن
3: خلينا أقول مروان نقطة مهمة جدا.
1: سامحني كابتن، هو صار تعطل، يعني الفيفا كان أقر بوجود عطل صار على مستوى الفار،
3: طلع بيان رسمي من الفيفا بيسلم على ان مباراة قطر وسويسرا التقنية احنا بنستخدم في كاس العالم مروان تقنية اسمها السيمي اوتوماتيك اوفسايد، سيمي اوتوماتيك سيستم اوفسايد سيستم، يعني انا ما بتدخلش كعنصر بشري، مش بتدخل في تحديد الاوفسايد او التسلل. احنا بنشوف الصورة بتطلع زي الجرافيك بيطلع قدامنا، ما فيهوش نقط ما فيهوش خطوط ما فيهوش اي حاجة، بنشوف منطقة مظللة، المنطقة المظللة دي بيطلع فيها الشكل العام بتاع اللاعب المدافع واللاعب المهاجم والوضعيات وهكذا. السيستم ده مروان ما بيعتمدش على رسم نقط وخطوط، هو اوريدي 22 لعيب موجودين في الملعب والكوره دول متوصلين بسيستم، السيستم ده متوصل بالكاميرات ومتوصل بالفار علشان يطلع النقط بتاعه كل لاعب موجود جوه الملعب زائد الكوره كمان، واحنا بنشوف ان كمان الكوره دي بقى فيها شريحه ذكيه علشان اقدر اصودها خلال اللعب واشوف وضعيتها جوه الملعب زي اللعيبه بالظبط, ومنها ابتدي السيستم اللي بيعمل الاوتوماتيك او السيمي اوتوماتيك او شبه الي لتحديد التسلل ده عطل في اللحظه دي او في الوقت ده مروان. ولكن السيستم العادي اللي هو موجود كباك اب او كان موجود بلان بي في تحديد التسلل اللي هو العادي اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو رسم الخطوط والنقط ده كان موجود وكان متاح, وبالتالي لما السيستم اللي هو الاوتوماتيك عطل ابتدينا نستخدم الجزء اللي هو اليدوي اللي هو الرسم من خلال الخطوط والاوبريتور بيبتدي يعمل الخطوط ويحط نقط وهكذا. وقالوا ان اثناء تعطل السيستم ده كان الجزء الثاني الخاص بالشغل اليدوي ده كان موجود واقر ان ما كانش فيه تسلل وركله الجزاء كانت صحيحه ولم يسبقها حالتي تسلل على فريق السويس. وده البيان اللي صدر بالفعل عن الفيفا عشان توضيح الجزئيه الخاصه بتعطل السيستم الخاص بتحديد الاوفسايد او التسلل اللي هو السيمي اوتوماتيك اوفسايد سيستم.
1: واضح. تقعد معي صاحبي, كان عندك متفاعل مع الكابتن في مش سؤال استفسار حول التلقيحات الجديده.
2: مرحبا يا كابتن.
3: اهلا بيك يا فندم.
2: يا كابتن ما تشوفش لابد من احداث آلية معناها قوية اللي تخلي الحكم الفار يلزمه يعطي زوايا الكل معناتها الحكم الميدان ويتدخل في وقت يلزمه يتدخل, خاطر فما حكام فار معناها عشان عندنا في بطولتنا احنا مثلا نعطيك من زاوية البطولة تاع تونس فما فرق يرجع لأي معناتها
1: لقطة
2: وأي معناتها مشكلة, وفما فرق أخرى ما يرجع لهاش معناها يتعدى معناها يمر عليها مرور الكرام وما يرجعش بكل كده, فمش حال يلزم فما آلية قوية اللي تفرض عليه يمر الزوايا كل ويرجع للقطات كل اللي يلزم يرجع لها.
3: طبعا أتفهم يعني تماما, أتفهم تماما رأي حضرتك وأحترمه تماما. احنا بنتكلم في المفروض في كاس العالم هو اعلى مستوى للتحكيم في العالم, بختار افضل حكام في الملعب وافضل حكام للفار, عشان كده هتلاقي يعني قليلا ما هتلاقي اخطاء موجوده ان شاء الله, يعني باذن الله قليلا ما هتلاقي اخطاء, وارد ان يكون في اخطاء لان العنصر البشري موجود في كل حاجه, يعني العنصر البشري موجود جوه الملعب والعنصر البشري موجود على الكاميرات والعنصر البشري موجود قدام الشاشات عشان يحدد حالات الفار. فاحنا بنتكلم في عنصر بشري برغم ان في اليات او في تكنولوجيا, ولكن من هو المسؤول عن استخدام هذه التكنولوجيا؟ هو عنصر بشري. فتوقف ايضا العنصر البشري ده كفاءته على استخدام التكنولوجيا ومعرفته على استخدام التكنولوجيا. لو جينا اتنقلنا للبطولات المحليه بتاعتنا هتلاقي برضو في فروقات فرديه في الحكام, مش كل الحكام عندهم نفس القدره على استخدام التكنولوجيا واستخدام الفار بنفس الطريقه, الفهم ورؤيه الحكم للحاله وقدرته على استخدام التكنولوجيا واستخدام الكاميرات الزوايا دي برضو مهاره بتختلف من حكم لاخر. عشان كده حضرتك بتلاقي مثلا يعني في مباراه كبيره بالاستن في الاسترانس بيلعب مع كلاب افريكان مثلا, بتتكلم في مستوى ده اعلى مستوى بيلعب في البطوله عشان ينافس على البطوله او يحدد بطل البطوله في النهائي. فالحكام اللي بتلعب في المباراه على حسب اهميتها, على حسب كفاءتهم, على حسب قدراتهم على استخدام التكنولوجيا وفهمهم للقانون وقدراتهم على التواصل مع الاوبريتور وقدراتهم على التواصل مع مخرج المباراه وعلى استخدام الزوايا, بتختلف من واحد من حكم للاخر حسب فهم الحكم وحسب استيعابه وحسب قدرته على استخدام التكنولوجيا. فاحنا هنلاقي دايما في تفاوت في المستوى لان احنا عنصر بشري والمهارات والقدرات البشريه تختلف من واحد للثاني. يعني
1: ارجو
3: ان احنا اكون وصلت
1: الاجابه. لا واضح واضح
2: واضح
1: واضح واضح. كابتن طبعا خليلك اذا كان عندك ما تختم.
3: اتمنى طبعا يا مروان يعني ان شاء الله نجاح منتخباتنا اولا النهارده ان شاء الله, نتمنى نشوف مباراه في المستوى للفريق التونسي. عندنا طموحات كبيره وعندنا شغف ان احنا نشوف المستوى للاعبتنا او لاعبيه التوانسه النهارده ان شاء الله يكونوا يقدموا المستوى المأمول, يكونوا في المستوى وان شاء الله يكون في يومهم. الطاقم الفني ان شاء الله اتمنى ليه التوفيق ويكون في المستوى اللي ان شاء الله يساعد انه يقدم المباراه الكبيره اللي احنا منتظرينها, الاختيار العناصر اللي تاخد الخطه المطلوبه ان شاء الله ويقدموا كره للمنتخب السعودي فريق كبير وعنده قدرات وعنده لاعبين كبار بيلعبوا في بينشطوا في الدوريات الاوروبيه الكبيره. نتمنى ان شاء الله التحكيم العربي والافريقي ان شاء الله باذن الله يقدم مباريات كبيره, وان شاء الله اتمنى يعني كأنا محب لتونس والشعب التونسي وللكرة التونسية والتحكيم التونسي أتمنى يعني تواجد عنصر تونسي في المباريات المقبلة أو في البطولات المقبلة لكأس العالم، لأن احنا بنفتقد التحكيم التونسي في كأس العالم بقى لنا أكثر من مرحلة. يعني الإخوة لازم يكون داخل في دائما في الحسبان إن التحكيم التونسي كبير زي الكرة التونسية ما هي كبيرة في كأس العالم وليها. احنا كمان التحكيم التونسي ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون متواجد في المحافل الدوليه الكبيره باذن الله ان شاء الله.
1: مشكور كابتن احمد ابو العيد، طبعا كنت معنا مباشره من مصر. طبعا تقريبا توضيحات بخصوص التعديلات القانونيه والتحكيميه الجديده في مونديال 2026، فقره تثقيفيه الحقيقه صاحبي، لانه كما قلنا حتى بعض المعلقين في قنوات كبيرة يعني سقطوا في الفخ متاع ربما ما فهموش بعض التعديلات واعطوا معلومة غلطة. مشكور مرة أخرى كابتن أحمد أبو العلاء على الإضافات اللي قدمتها منه.
3: أشكرك مروان وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ومونديال سعيد إن شاء الله، ويعني تحية كبيرة لتونس الكل وعلى رأسهم مروان صديق العزيز والسادة الضيوف معك في
1: الوقت. مشكور كابتن، مشكور أكيد كابتن. لا هي قبل ما تختم أعطينا كلمتين بالتونسي، توحشتهم ذا.
3: والله توحشت كمان برشا مروان، يعني حتى أنا زادة نحب نحكي بالتونسي، ويعني أنا أقول دائما حد يسألني يقول له أنا وليت تونسي خلاص.
1: مشكور كابتن أحمد طبعا على تدخلك معنا.
3: أهلا وسهلا بيك ومروان وعايشك، وإن شاء الله يعني تحياتي لتونس الكل، وإن شاء الله تمنياتي بالتوفيق. إن شاء الله يكونوا الأولاد إن شاء الله يجهزوها اليوم ويجيبوا لنا إن شاء الله الدستور، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا في المستوى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هنا عملنا دقيقة تونسي كابتن أحمد أبو العلاء. مشكور مرة أخرى كابتن على تدخلك معنا. طبعا مش مشي وإحنا فاصل قصير وراجعين معكم مش نكملوا نحكيوا على المونديال. طبعا مش يكونوا معنا زوج ضيوف عبر الهاتف، مدرب وزميل إعلامي.
4: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسويل اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة، ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
5: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
6: توا ماضي ثلاثة على مسافة
7: du programme sur votre radio.

0: 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: رجعنا لكم في استاد المونديال، طبعا ما زلنا مواصلين معكم رحلتنا في استاد المونديال باش نحكيه في الجزء الثاني على المنتخب الوطني التونسي. ايضا طبعا استعدادات منتخبنا لمباراة المنتخب السويدي، نعرف منتخبنا يلعب في 3 متاع الصباح ان شاء الله، مباراة مهمة، مباراة صعيبة، مباراة تجي في ظرف صعيب زاد المنتخبنا بعد هزيمة كانت قدام المنتخب البلجيكي، هزيمة 5-0 اللي خلت برشا جدل الحقيقة. على كل حال باش نحكيو على ملامح التشكيلة المحتملة، شنو لازم يتبدل في الاختيارات البشرية والتكتيكية للمدرب صبري لموشي، باش على الأقل نحاولوا نخرجوا بأخف الأضرار. ريم درما باش تواصل معنا الرحلة على المستوى التقني. صحبيبا مرحبا بك مرة أخرى.
2: مرحبا مروان.
1: وطبعا باش نستقبل معنا عبر الهاتف الكوتش ثابت القهري. كوتش مرحبا بك.
3: مرحبا اخوي مروان، مرحبا بالساده المستمعين، ومرحبا سي المصباح وضيوف معك في البلاتو.
1: مرحبا ثابت. السؤال الاول، ربما انطباعاتك بعد 3 ايام من المونديال، شنو ما ربما اهم الملاحظات اللي نجموا نخرجوا بهم من 3 ايام في مونديال 2026؟
3: بطبيعة المونديال كما سمعنا كل عبر الصحافة العالمية والناس اللي حاضرة، المشاكل اللي صارت يعني منذ انزلاق الدورة هذه، قصوا على مستوى التنظيمي اللوجستي وعلى المشاكل اللي صارت كما مع المنتخب الانجليزي، وطريقة طريقة الاستقبال ما كانتش لائقة، وصرتوا مع المنتخب السينيغالي يعني فما صور وفما مشاهد الحقيقة غير لائقة وما تعودش بها في البطولات العالمية السابقة، خاصة وأنه تعرف آخر بطولة كانت في كأس العالم في قطر، رينا تنظيم أكثر من رائع، ما ريناش يعني مشاكل تذكر، ما فماش يعني يعني شكون ما عجبتوش حاجة ولا يعني فماش المشاهد لحد الآن اللي ريناها في كأس العالم اللي فارت الحقيقة. ويصعب بتنظيم كأس عالم كيما الكأس العالم الأخير، خاصة إن شاء الله في السعودية وإن شاء الله في كأس في المغرب كيف كيف، إن شاء الله التنظيم يكون أقوي يعني ويكون في مستوى الانتظارات والانتظارات يعني للشعب الشعوب العربية خاصة والافريقية، خاطر المغرب بلد عربي بلد افريقي شقيق باش ينظم الدورة هذه مع البرتغال والسعودية كيف كيف، دونك يكون درس القارات الاخرى الاوروبية والامريكية، خاطر وقت اللي نظمت كاس العالم قطر رينا يعني من الصحافة العالمية خاصة الغربية اللي حاولوا تشويه يعني المنطقة العربية وحاولوا تشويه قطر، واللي الكاس هذه صعيبة يعني تنظيم تاعها باش يكون في مستوى المطلوب، لكن في النهاية الناس كل يعني قد تحكي حتى لتوا يعني بالسمعة القطرية والتنظيم اللي كان عالمي الحقيقة. دونك بالنسبة لأمريكا وكندا والمكسيك رينا الحفل الافتتاح، الحقيقة حفل الافتتاح يعني بسيط مع كل أمريكا خاصة يعني الفنانين العالميين كما شاكيرا وغيره المكسيك، دونك كانت حاجة بسيطة فماش حاجة يعني تريمون اللي باش تخلينا فوش بيدهم، وهم اختاروا في تيتر هكاك خاصة تو في أمريكا، تعرف كرة القدم ماهيش اللعبة الأولى في أمريكا، هنا ولات يعني بحكم أن تحسن مستوى المنتخب الأمريكي ممكن الأمريكان بيتابعوا شوية في كرة القدم، لكن كرة القدم ما هيش بالنسبة لهم يعني حاجة
1: أولية في الأولويات نتاعهم،
3: أولويات الرياضات نتاعهم، ومعروفين أكثر بالرياضات
1: بالبيسبول الفوت أمريكا
3: فوت أمريكا
1: والباسكيت
3: والأتليتيزم وباسكيت كرة القدم نجيهم بعد. بالنسبة لكندا كيف كيف يعني كندا كرة القدم ما هيش ثقافة عندهم كتير تو في العشر سنين الأخرانيين، فما أكاديميات يعني نشأت خاصة في موريال كيبيك وفما حتى توانسة تو ولاو يدربوا غادي في كندا اللي اختار كندا، وأنا شخصيا عندي 3-4 أصدقاء نعرفهم يخرجوا من تونس هنا مدربين تو يدربوا
1: في كندا.
3: كندا ما عندهمش ثقافة كبيرة برشا تاع كرة القدم، بالعكس هما مطلوبين حتى الريبيرتوار فيزيك والمدربين، خاصة المدربين تاع لي سونتر دو فورماسيون مطلوبين في في كندا. واللي كان يعني الحقيقة سون بلو اوفير كي يعني لي امريكان واللي مكسيكان. بالنسبة للمكسيك نعرفوا اللي تاريخ كبير تاع كرة القدم الحقيقة، خرجت نجوم كبار، خرجت كامبوس من باكرون كلش عمل في كاس العالم 94 90 و خرجت نجوم اخرين.
1: ارنانديز زاد عمل
3: ارنانديز كيف كيف لا ثم سام كبيره بالنسبه للمنتخب المكسيكي وثقافه كرويه والمباراه في البيل مازالت في البيل بالنسبه لنا احنا كتوينسا الوقت اللي احنا مشيت واحد في الارجنتين في 78 ومقابلة كبيرة كبيرة برشا بتتر يعني جيل جديد ما يتفكرش خاصة نحكي على المكسيكان. احنا نتفكروا عشنا يعني انبوع انا مخلطش 78 اما قد في البيت
1: نسمع عليها
3: اي بطبيعة نسمع عليها وتابعناها بعد في التلفزة لعدة سنوات وتفرجنا حتى في المقابلات من بعد وانا شخصيا نحضر 78 انا مغروم برشا بالفريق هذاك وطريقة اللعب نتاعهم وان شاء الله نحضر في تيز ان شاء الله باش يجي وقتها باش نحكي على 8 وعلى 78 يعني طريقة اللعب 78 خاطر الطريقة نصور انه وقت عبد المجيد الشتيري الحقيقة انا مغروم به برشا وعمري ما قابلته ما مغروم بالفكر نتاعه ونعتبره يعني مدرب مفكر ماهوش مدرب عادي وقت اللي يحط طريقة اللعبة هذيك بالفاسون هذيك اللي توا نتكلم بها توا في العصر نتاع توا دونك هذه تعكس فكر الراجل اللي عنده فكر فكر معين فكر ماهوش بتاع العصر هذاك بتاتر دونك هذاك علاش انا يعني نرجع نتبع السيف المقابلات هذوكم وتفاصيلهم خاطر شوف ثم مدربين لبرا في اوروبا خاصة يحكي لك على هولندا مثلا هولنديين يحكي لك على السبعينات تطور كرة القدم في هولندا بالكل للفوتبول توتال كيفاش بدا فهمتني كيفاش تطور كرة القدم ونحكوا على الفوتبول توتال بعد جات اسباني نحكوا على الجو بوزيسيونيل تو نحكوا على الجو رولاسيونيل تو كل فترة عندها نوعية نتاع لعب وتاع تفكير معين وفلسفة معينة احنا في تونس مالوريزمون ما نرجعوش للفتره اللي نجحنا فيها ونعرفوا علاش نجحنا وراه ما نجحوش بالتكتيك راه ما نجحوش بالتكتيك ولا بالخطه ولا باي شيء اللي تنجح ما هي شيء تصنع يعني نجاحات بتاع فريق وطني راه الفكر التفكير والفلسفه والوقت تفكر لون تيرم وتنفع اجيال بعدك وتغير من طريقه تفكيرهم وطريقة يعني رؤيتهم خاصة كإحنا كفنيين لكرة قدم والمقابلة معينة نعرف من بعد كيفش نزلنا نطوروا اللاعب ونطوروا الفكر التكتيكي بتاعنا إذا كان هذا الكل ما تماش رغم صعيب برشا بش نطوروا هذه نقطة من نقاط اللي لازم نركزوا عليها نسمعوا بعضنا برشا ونحاولوا نفهموا إذا كان واحد ما فهمش حاجة إذا كان أنا مثلا في التلفزة ولا في الراديو تو معاك وحكيت حاجة وزميل ما فهمش فباش التليفون كلمني يقول لي علاش حكيتك أنا ما فهمتش نجم نفهم عندك حاجة فهمني حاجة فتتر أنا حكيت حاجة غلط نجم ويقنعني نتراجع في كلامي ولا أنا نقنعه فهمتني دونك هذا أي مش مشكلة أنا طلعت قلت حاجة ما يخص المنتخب السويدي دونك أنا فما حتى مشكلة أنا نجم مثلا الجمهور ما يفهمش بالواحدة واحدة فهمتني بالفيصل سيري نجم إنسان يفهم أما مدرب ولا معاد بدني ولا زميل ولا اللي هو ولا فبيسل التليفون ويطلب هذا المساج حبيت نوصله أول على طريقه في الراديو بتاعكم
1: واضح ثابت. باهي خلينا نحكيوا فنيا توا شنو الثلاث ايام من المونديال شنو اهم الملاحظات بالنسبه لك انت خاصه فيما يتعلق بالمنتخبات العربيه ولا الافريقيه؟ جنوب افريقيا نعرفوا خسرت مع المكسيك، شفنا المنتخب القطري تعادل مع سويسرا كان في دقيقه 94 تقريبا، وشفنا ايضا تالق المنتخب المغربي اللي كان قريب من الانتصار على المنتخب البرازيلي.
3: شوف بالنسبه لجنوب افريقيا الحقيقه جنوب افريقيا المقابلة نتاعها ما بدتش كومي فوريت، وانه المنتخب بدا بشوية نرفزة. النرفزة هذه ظهرت على اللاعبين ككل، ورينا يعني زوز اوراق احمر. دونك نعتقد انه الفريق هذا منطلمو ما كانش حاضر لل 100% للبطولة هذه من ناحية الذهنية. أعرف اللي فريق يمتلك عناصر كبيرة من ديكا مودار سيديشي وكون موديبا أدام سموكوينا راينيرس في الهجوم، لاعبين الحقيقة على المستوى الأفريقي عملوا الفارق في خصم في الشامبيز في الشامبيز ليك. دونك الريتم هذاك كل الانتنسيتي هذيك نتاعهم متعودين بها، ما ريناهاش مع ضد المنتخب المكسيكي اللي كان منتخب اللي كان حاضر في الشواء

0: بدا على اعصابه اكثر, خاصه الهدف الثاني قبله في الدقيقه 67, يعني مازال مازال وقت طويل, مازال وقت 30 دقيقه على نهايه مازال نص ساعه. وقتها دقيقه رينا انه سلم كومبليتمون في المقابله حتى جات الورقه الحمراء الثانيه, اللي براتيكمون يعني في الدقيقه 84 اي باش وانا ترجع, ولا وانه جاء كونتر المنتخب الجنوب افريقي كان ينجم يعدل لكن ما اتفقش في ذلك. بعد جات الورقه عاد دقيقه من بعد دقيقه 90 ذكروا المونتيس سيزار مونتيس ورقه حمراء مستحقه. ان شاء الله المنتخب الجنوب افريقي في المقابله الثانيه يعدل الاوتار ان شاء الله اللي بشي يعني بشي يدخلوا في بلاصه الجوز اللي خلاوا ورقه حمراء يكونوا في المستوى المطلوب. مزال زوج مقابلات كل شيء جايز, خاصه انه كل مجموعه يعني نجم يقبل الثالث من يعني فهم بوسيبيليتي باش يترشح الثالث من كل مجموعه. هذا هو بالنسبة للمنتخب القطري اللي حكيه عكس المنتخب الجنوب افريقي. ريناه برغم اني قبل يعني قبل الهدف
1: في اول مباراة يعني في دقيقة
0: المباراة وسجل هدف في الدقيقة واحدة و
1: دقيقة 94 بالضبط ثابت
0: اي بعد دقيقة اي في دقيقة 94 شوف اللي اي شوف اللي كيف هذه قاتم مركزة حتى الاخر لاخر المقابل. المنتخب القطري الحقيقه اللي خدم على بروجي من قبل كاس العالم دونك فما 15 سنه يخدم على بروجي معين على اسلوب معين نعرفوه اللي يعتمد اكثر على الماده الاسبانيه في الاتاك بلاسي لي ديبوزيسيون ويعني وبرشا مدربين خاصه اسبان دربوا في الشبانه نتاعهم في المدرب اللي في المنتخبات الشابة ومنتخب نتاع ديرنيرمون في كيف ظهر لي ربح كاس عالم واتسو جدا قطر كاس عالم الاخراني الحقيقة قدمت مستوى محترم وهو بطل اسيا وحتى الفريق هذا توا فيه مزيج من الخبرة يعني فهم لعبية خبرة كما عفيفيهم لعبية شبان جدد بالرغم ذلك كل يرجع للمنتخب السويسري. انا اعتقد انه الهدف هذاك ماهوش وليد الصدفه نتصور انه خدم عليه المدرب وليطار الفني وقت اللي اختار وانه يلعب على الكولوار وبعد ديريكتومون يستنى في ديزيوب كوتو لاعب اللي سجل الهدف طويل في القائمه دونك كان في البوزيسيون اللي لازم يكون فيها الحقيقه وسجل الهدف. بالنسبة للمنتخب المغربي الحقيقة منتخب المغربي تعدى بالية أخرى بارح ما تسمى شكون المنتخب المغربي وشكون المنتخب البرازيلي الحقيقة. شوف المنتخب المغربي اكتسب شجاعة كبيرة برشا الشجاعة ديك أعطته ثقة كبيرة ولا في المقابلات الكبيرة هذه وفي يعني الكؤوس الكسوة كاس عالم والكاس يعني يلعب بارتاحية كبيرة برشا يعني كيف تلعب مرتاحة برشا كيف تكسب الثقة بطبيعة وتكون عندك شجاعة لازمة أكيد وإنه ذاك الكل بش يدافع عليك وبش ينفع يعني الفريق بش يكون منظم أكثر تكتيكيا بش يكون منضبط أكثر بش يشد كورة خير بش ما يدخلش يعني في التسرع هو زيد يعني اللاعبين الكبار الحقيقة اللي يلعبوا في أوروبا وكل كاس عالم وكاس افريقيا المنتخب المغربي يعني يطلعوا زوز ثلاثة أربعة وجوه جديدة نجوم جديدة لتعزز المنتخب وتعطي الليبر هذه حاجة بينيفيك كبيرة برشا بالنسبة للمنتخب المغربي اللي احنا مالوريزمون ما عناش يعني اللاعبين اللي في مستوى مستوى اللاعبين تاع المغرب اللي خاصة لاعبين يعني البرد الجوزي
1: شيء بالنسبة لل اي قلت لا معناها كنا نحكي شوية المنتخب

0: المنتخب الوطني التونسي توا بعد البوليميك اللي صارت على الهزيمه قدام المنتخب البلجيكي، منتخبنا قدام مهمه صعيبه، المنتخب السويدي مش اي منتخب الحقيقه، ممكن من سوء حظ ثابت انه جينا في مجموعه تعتبر من بين اقوى المجموعات في المونديال من حيث التوازن نحكي بين المنتخبات.
1: اي شوف مجموعه صعيبه، منتخب السويدي منتخب صعيب. امبارح يعني سمعت شكون في الفتره هذه كل يحكي المنتخب السويدي انه منتخب ماهوش حاضر، اللي صارت له برشا اشكاليات يعني بالنسبه للترشح، وترشح يعني ترشح عن بعد في البيوف على ما اعتقد. اما شوف ما نشوفوش الجانب هذاك، الجانب هذاك بالنسبه لي المنتخب السويدي توا عنده مده يخدم على بروجي معين، على نوعيه لعب معين، واكيد وقت اللي باش تنجح سيصير باش يجيك دي زوبستاكل، الاستاكل هذوك ما منعوش المنتخب السويدي ما يترشح للكاس العالم. عنده مجموعه جيده من اللاعبين، اللاعبين اللي يقوا في اقوى الفرق حاليا في اوروبا، في ليفربول، في ارسنال، في اتلانتا، في ستوك سيتي، في توتنهام، في يعني في لاعبين من طراز عالي، وعندهم صفه معينه لاعبين نتاع السويد اللي يحق اللعب في اماكن في بال مختلفه في الميدان ويلعبوا بالساق اليسرى وبالساق اليسرى. تخيل عندي مثلا حط انا رير جوش، حطه يلعب كوميلي وعلى ريدو أليكسونتري وعلى رير دروا، هو يلعب بالساق اليسار، يعني يلعب بالساق اليسار نتاعو خير، وقت يمشي اون لارجور يحط لك الباس هذيك اخطر باس يون دياغونال فير لانتيريور للاتاكون، فهمتني؟ اللي ما يتوقعهاش الادفيرسير. هذاك حاجه من الحاجات اللي يخدم عليها برشا المنتخب السويدي. كان جفينسون باغ اكزومبل سي تان رير دروا، سي تان رير جوش، ما ملعب باكسيال جوش ولعب رير دروا. علاش؟ خاطر عنده فكر معين وعنده حاجات يحب يطبقها في الميدان، وهذا الكل الملاعبين مستنسين بيت. علاش مستنسين؟ خاطر في تاريخ التكوين نتاعهم ما فماش المركزيه، يخدموا برشا على المركزيه. الملاعب يوصل سينيور ما يتقلقش وقت تحطوا تخرجوا من السباس نتاعو ديك زون دي كونفور نتاعو، ما يتقلقش خاطر متعود في الثقافه نتاعو، سي ركبت عليه. اللي وقت اللي حق المدرب نتاعو اللي كيبداو بيفو يبدا موجود غادي، ما هيش بلاصه جديد عليه. خاطر هم لاعبي فور اكزومبل لاعبي مثلا اكسيال باش تحطوا باش دخلوا لداخل كون بيفو، مش الناس كل تنجم تنجح، خاطر حتى في البيرسيبسيون نتاعو، حتى في النظره نتاعو للميدان تكون مختلفه، تصعب عليه برشا. خاطر مسينس هو الثاني، مسينس يشوف المساحه بعيده، يشوف المساحه القريبه وراه، وقت اللي دخلوا لداخل شوي كل شيء باش يتغير راهو. يعني حتى نظرته للعبه، حتى باش يصنع لك دي سوليسيون، باش يحد من الخطر، برشا حاجات دونك تصعب عليه. هذاك علاش هذه بالنسبه للمنتخب السويدي الحاجه هذه بعيده برشا. هذاك علاش يشوفوا غدا برشا فليكسيبيليتي، يشوفوا فكر معين، ويعتمد اكثر على تروا بيز، يعني ثلاثه تروا زاكسيون قدامهم دي بيفو، وقت اللي تبدا الكره قريبه للحارس المرمى في ال 20 متر كيف نسكر مولاني طلعت الكره فات ال 25 متر باش يلعب ثلاثه باش يخليها يصير بيفو ثلاثه مع واحد. وعندك العيار يونيغرين باش يدخل اكثر داخل، ويحب يطلب الكره ورا سخيري ورا العيدوني ورا العيدوني ورا حنبال ورا الخزيره، اللي بالمناسبه ما فماش مخير من حنبال اللي باش يعوض يعوض نذكر العيدوني. دونك حنبال انا اشوف فيه الشخصيه الوحيده اللي قريبه برشا من العيدوني، وتنجم يعني تعوض النقص نتاع العيدوني، فك الاجريسيفيتي اللي عنده، يعني في حب الكونتاكت، الانسان ما يخافش، يحب على الكونتاكت، اللي تاكل ما يبخلش، يجري يفك. دونك نتصور انه شخصيه العيدوني موجوده يعني في حنبال، مع حنبال بطبيعه عنده شديف على مستوى الفنيات نتاعو، على مستوى اللمسه الاخيره والباس واللي كنا دون حاجات اللي ما عندوش، يعني ما عندوش منها العيدوني. هذا هو ان شاء الله نكونوا احنا حضرنا المنتخب السويدي يكون مقوي احنا نلعب على نقاط القوه نتاعنا. احنا نقاط القوه نتاعنا تمثل في سرعه اللاعبين اللي عندنا خاصه لاعب كيما التونيكي لاعب كيما العاشوري اقل شويه بالنسبه للسرعه شوات بتتر نسحقوه كيف ينجم يقلق برشا للاعب المحور نتاعهم ان شاء الله نستغلوا لاعب كيما يزاك باغ اكزومبل حكيت عليه انا البارح في الحل الحق الحوار التونسي مع الزميل مع الاخ عادل
0: اي تحيه
1: للصديق
0: تحيه صديقنا
1: حكيت انه اي اذا نستغلوا ايزاك ايزاك هو في اتلانتا مختلف على ليزاكسيو الاخرين ليزاكسيو الاخرين يلعبوا اكثر يلعبوا اكثر زون بالنسبه لايزاك وقت المشاع عنده تو 3 سنين بريس مع الاتلانتا ونعرف اتلانتا الفكره نتاعهم ما يلعبوا الواحد ضد واحد دونك يكسر ليني برشا ويطلع على الادفيرسير دونك هذاك علاش في مقابله النرويج خاصه خدموا برشا على ايزاك يحاولوا يخرجوه يعني بين ابيل تبع لتكون بعد يكتمون يحطوا الكرة في دار واحنا هما يلعبوا تروزكسيو وما يزن نخرجوا اناكسيال يعني ندخلوه لداخل بال الانتريور نخرجوا انكسونتري يتبع لارير يطلع لارير دروا نتاعنا ولا على انكسونتري نتاعنا فاليري بار اكزومبل ديريكتومون نخموا في الاسباس هذاك فهمني اما اذا كان هما يبدو بيان اون بلاس ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة اللي بش يكونوا يعني بش يكونوا التالي صعيب برشا رو نسجلوا لهم هدف اللهم نوصلوا احنا المنطقة عن تعزامات الإخرانية وهم كما نحكي توا يلعبوا برشا اللي يلعبوا الزون اوتوماتيكمون حتى في الفيزمات السيكونت الهدف الكل قبلوها من سونتر من رتري يخلوا برشا سباس قدامهم في منطقة الفيزمات السيكونت يخموا برشا يعني في الكوبرتير على الكاج والهدف الكل براتيكمون قبلوها وين الزون نتاع البيلانتي وين الزون نتاع الزون نتاع 6 متر 50 غادي وين الليني يرقد الداخل شويه ما غادي جاو كتير وما غادي جات الاغلاط الاغلاط الاخرى كيفيه بالنسبه للمنتخب هذا هو في الرولونس نتاعهم اذا كان مش تضغط عليهم بواحد ولا اثنين وهم يبدو ثلاثه واربعه أو صعيب برشا بشغلته أما إذا كان مش نضغط عليهم ما احنا على الأقل بثلاثة زوز المهاجمين نتاعنا ويعاونهم الميليو أوفونسيف اللي بيشتغل عليهم وليكسونتري يحاول يطلع على الأناكسيال نتاعهم كسوة الأكسيال بشرب على اليمين أقصر يمين ولا على اليسار باش بطبيعة باش نسبوا لهم في مشاكل معينة باش يتلزوا هما باش يطولوا كر خاطر هما عندهم 3-4 اوبسيون هي بيدهم في المقابلات الكل يحاولوا انه يشد كره ومن بعد ما تيكمو يلوج على اللاعب في الاكستيريور يعني ولا جور بعد يدخلوا لداخل يلوج على العيار يلوج على نيغرين ومن بعد ولا ايزاك يجي يطلب الكره يصيروا لي تريونغولاسيون غادي لي جين دو ومن بعد ديريكتومون يلوجوا على ليزاسيست يعني ورا الليني ديفونسيف ولا ديركت مو إيزاك يعرف شوت كورة كبيرة برشا وجي كيرس كيف كيف يعني اللاعب اللي عنده دي بونتير فهمك هذه الإشكالية متاعنا اللي الكورة ما يزميش توصل حية للعياري ما يزميش يدور بالكورة كيف كيف نجرين ما يزميش يأخذ الكورة وراء سخيري وراء
0: حنبال
1: وراء حنبال غدو كيف كيف فهم مازق بشي يحصل فيه كيف وكيف كيف اللي بيشلعب مع سخيري
2: خذيره
1: بيشلعب في صوت المدينة خذيره دونك خذيره كيف كيف إذا كان بيش يطلع بيش يصير له مشكلة اللي الوقت تحرك الكورة ما بيش يقدر يروحه هو 1 كونتر 2 إذا كان طلع على الليكسونتري دونك اوتوماتيكمون فمش كون بيش يطلب في ظهره العيار إذا كان طلع مخر شوية على الأكسيال اللي بيش يجي مقابله كيف كيف ليكسونتري باش يطلب كره في دارو دونك هذه طريقه العمل بتاعهم يلزم بريسينغ بتاعنا يكون مدروس ما يكونش عشوائي كما رينا في المقابله الاولى المقابله الثانيه خلينا سيرتو خير يضغط واحد وصل حتى ضغط على الاكسيال خلينا سباس كبير برشا هذاك بدا يستغل فيه يوكرين من الثقه الاولى.
0: الاولى
1: ديجا احنا صارت اوكازيون المنتخب البلجيكي خاطر ما عرفناش كيفاش نضغطوا ما كناش كيليبري. وحتى نعرفوا اللي العيدوني القوه نتاعو وقت يبدا قدام ديفونس يعطي برشا ايكيليبر عنده كومينيكاسيون هو ما شاء الله عليه جوستيال ولا حتى كومينيكاسيون يعني يحكي برشا مع الملاعبين وديريكتومون يعرفوا وين يحط روحه ينظم الدفاع نتاعك يطلب من اكسيال يطلب منه باش يوقع في بلاصه يمشي ويغطي ولا يطلب منه باش يطلع على يغطي مع الغير وهو يدخل للاكس يعني ما شاء الله عليه سخير هذيك القوه نتاعو في البونز ليغا يعطي ايكيليبر للبلوك نتاعو للديفونسيف يعاون برشا عنده بيرسيبسيون انتيسيباسيون للاحداث شنو باش يصير كبيره برشا هذاك علاش يعمل يعني ما شاء الله مواسم ممتازه في البونزيغا ان شاء الله غدوه يكون هو حاضر كيف وكيف حنبال كيف قليل خاطر اي خاطر دور باش يقوموا به دور
0: اكيد دور مهم برشا
1: يعطي ديفيرونس مهم برشا
0: اكيد اكيد باش يخلينا برشا كيليبر اكيد ان شاء الله منتخبنا ان شاء الله طبعا يخرج باخف الاضرار ولما لا الانتصار على سلا طبعا نكونوا متفائلين
1: ان شاء الله ان شاء الله بالطبيعة
0: طبعا ثابت الخليل كان عندك مضيف
1: احنا وراء المنتخب الوطني وراء الملاعبيه نتاعنا نشجعهم حتى الاخر دوره نعرف اللي ما تصورش اللي فما لاعب فريق وطني اللي يدخل على الدول على البلاد نتاعو على الفريق نتاعو وان شاء الله يقدموا مقابلات كبيره مش مشكل وقت اللي يقدموا مقابله كبيره مهما تكون يعني نتيجه المقابله وقت اللي يعني يعطوا من غير حسابات وقت اللي يكونوا حاضرين على المستويات الكل حتى الجمهور التونسي نعرف الجمهور التونسي يحب ملاعبيه اللي تعطي 100% في الميدان بعد الرزلتا هذيك حاجه
0: ان شاء الله ان شاء الله ثابت مشكور طبعا على تدخلك
1: شكرا
0: معنا
1: شكرا
0: نذكر المدرب ثابت القاري طبعا كان موجود معنا صحبيب تقريبا فما نوع من التفاؤل على مستوى يعني المنتخب التونسي الحقيقه احنا ما نحبوش نكونوا متشائمين في كل الحالات وربما الماتش بلجيكا ربما يكون يعطي الفي العكسي معناها توا انت قلت كلمه ممكن في الحصه الماضيه انه ممكن صبري لموشي ما تعملش مع المقابله كنتيجه تعامل معاها كعنده عناصر مازال ما اكتشفهمش مازال ما يعرفهمش بالباهي 25 حصه تدريبيه مش برشا معناها 25 يوم نحكي معناها مش يدرب فيهم يعني ممكن حب يكتشف بعض اللاعبين يعني ما ناخذوش ماتش بلجيكا روبير معناها انه احنا خسرنا خمسه مع بلجيكا باش نخسروا مع السويد
2: صحيح مروان صبري لموشي يسكن مثلا فوق المسائله ما نجمش تسائلوا على مقابله وديه ولا زوز مقابلات مازال يكتشف مازال يتحسس في الطريق نتاعهم مازال يشوف كاسكي لي شنو هو لو بلو كونفينابل اللي باش ينجم يعتمد عليه لذا معناتها التفاؤل ديما موجود مروان احنا ديما متفائلين وديما ممنين صبري لموشي احنا ماناش من جماهير الفرق اللي خير الفريق بتاعه او اللاعب بتاعه ولا اي حد اخر لا احنا معنا جبنا ناخب وطني معناتها ممنين به عندنا فيه ثقه كامله ندعمه فيه بالكلمه الطيبه وبالنصيحه ويظهر لي معناها صبري لموشي انسان متكون انسان معناتها الباركور بتاعه معناها محترم كلامه محترم وان شاء الله نشوفه على عين على ارضيه الواقع كيفاش يتصرف في المقابله الاولى نحبوا احنا معناتها فورماسيون اللي تكون مقنعه ما نحبوش لخبطه ما نحبوش معناتها حوايج اللي ما تخلينا نتشائم وتخلينا نغزر بغزره معناها ماهيش تشاؤميه لذا معناتها مقابلة سياد مروان مقابلة انتنسيتي مقابلة ديال مقابلة لعب هجومي بحت لابد من الضغط العالي، لابد من تقليل المساحات، لابد من الان كونتر ان، كونوا احنا معناتها كونوا حاضرين بالقديه بالقديه على الجانب الذهني اللي خلينا معناتها نفوق ونكونوا قبل على الكره، ما نستناوش الادفيرسير شنو باش يعمل وكيفاش بعتلي اللوج وكيفاش نتصرفوا، لا نبادروا احنا كسوا دفاعيا او هجوميا. ونتصور كون المنتخب التونسي عنده كل الآليات إن شاء الله على مستوى الهجوم يكون ناجحة، لخطر لابد من الاختراقات مروان سيبو لديزيك سنتري معناتها فاليري والعابي نسيبوهم خليه يخرجوا قدام برشا، خليه يلعبوا هما لعبة الجورد كولوار، خليه يعملوا هما الرول بتاع الجورد كولوار. وعلى مستوى خط وسط ميدان نلعبوا على الاختراقات مروان من وسط الدفاعات بتاع المنتخب السويدي نترقوهم معناتها لابد فما كور تعطيه في ظهر الادفيرسير، خاطر نتصور كان عند على مستوى القام عندهم قامات هنا ما تنجمش تلعب لهم الجو كلاسيك، لابد تحط لهم كوره في في في, في ظهر الادفيرسير وتكون اختراقات بين سعد والا العاشوري والا تونكتي، خاطر لاعبين سريعين برشا غادي وتنجم تخلق الخطر وتخرج الكره اونري تري. وكما قلت مروان نقول ديما متفائلين وان شاء الله بحول الله معناتها فما كان الخير، وان شاء الله المنتخب اليوم يبين معناتها خطر فما برشا ناس في اللي غزروا المقابلات الودية مروان تسمع كان في اللغة التشاؤمية، إن شاء الله اليوم تبدل
0: نثبت العكس
2: إن شاء الله، إن شاء الله تثبت العكس إن شاء الله ننتصر في المقابلة الأولى اللي هي مفتاح الترشح للدور الثاني
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا مش نكملوا معنا زميل الإعلامي بديع بن جمعة. بديع مرحبا بك.
3: مساء الخير مروان، تحية ليك المستمعين والضيوف في الكرام في
0: الاستوديو. مرحبا. طبعا مشكور بديع. بديع المنتخب الوطني التونسي، قبل ما نحكي على المنتخب شويه ممكن ملاحظاتك او حصيله الثلاث ايام من المونديال، شنو ربما اهم الملاحظات اللي نجم نخرجوا بها من الثلاث ايام هذو؟
3: كرويا يظهر لي المتعه كانت حاضره برغم التخوف الكبير من برشا مسويات في بدايه النسخه الجديده هذه المونديال 48 منتخب. البارح تتاثر انا تفاجئت برشا في ماتش فرد وحتى بعد الفجر معناها في فنلندا اي تي مثلا افيش قبل ما تبدا الكومبيتيشن كنا نحكي عليها انه مباراه قد تكون بين ظفرين ومباراه تجيب النوم، لكن الحقيقه استمتعت معناها بالكره. هذا يعطينا مره اخرى وانه كاس العالم حدث يجي كل اربع سنين، هذاك علاش ما يكونش ثلاثه بالكل، والماتشات كل فيه مهمين والمنتخبات الكل يضرب حتى هذه حاجه ممكن لازم ناخذ فيها منها حاجه ترفعنا احنا كمنتخب تونسي، لانه كل المنتخبات اللي ظهرت حتى التو ربما باستثناء منتخبين اثنين هما جنوب افريقيا وباراغواي، لانه شفناهم معناها لعبوا كوره للكوره ما خافوش من الادفيرسير اللي قدامهم، ما كانت الفوارق اللي بيناتهم. وخير مثال ربما قطر ضد سويسرا اي في فنلندا، والمغرب مع البرازيل ما عادش نحكيو عليها خاطر المغرب في كان جراند ناسيون بالفوتبول تولت، ولا نحكيو عليها مع العشره الكبار في العالم.
0: حتى منتخب البوسنه بديع عمل مستوى قدم مستوى محترم الحقيقه.
3: صحيح، ولو انه كان اقرب برغم انه منتخب كندا عمل ماتش كبير المباراه، لكن كان مقارن حتى من اللاعبيه نتاع البوسنه ونتاع كندا معناها ويوش وين يلعب المستوى الفني نتاعهم، فانه الفكره كانت هي اكثر منتخب البوسنه في المباراه هذه. لكن في وسط الماتش شفنا منتخب كندي قاتل حتى للاخر اللي حصل نقطة
0: التعادل
3: في المباراة
0: هذه. واضح. كان نمشي شوي نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. كنا تو نحكيه يعني في البلاتو تقريبا فما إجماع أنه الأداء متاع المنتخب في ماتش بلجيكيا والنتيجة خلفه خيبة أمل، لكن هذا ما يزموش زاد يخلي المنتخب يعني يسلم. يعني الحقيقة المباريات الودية مش كلها تكون مقياس معناها للمباراة الرسمية. شنو لازم يتبدل في فكر صبري لموشي قبل مباراة السويد؟
3: ما زال حتى الشك مش كل شيء تنطيتوه من مباراة بلجيكا ومش كل شيء تستحضروا بيه، أولا لأنه الكونتكست ديفيرون بين مباراة ودية وبين مباراة رسمية افتتاحية في كأس العالم، معناها زوج حاجات مختلفين تماما. لكن أنا زاد من التفق برشا مع الناس اللي تحكي معناها وحتى سمعت تو خلاص في الاخر على النظره التقويميه، لكن فما ديفانجيت في الكوره ديما، فما علامات وفما اشارات وفما دلالات يصعب تغيروا في 90 دقيقه. برك حاجات مالوريزمون ظهروا وبانوا في الكشف اللي احنا نحكي فيهم برشا، مش في ماتش بلجيكا برك، حتى في ماتش النمسا عملنا من كون برك من الجوز انه في وضعيات معينه المنتخب النمساوي ماهوش المنتخب الاوروبي اللي يصعب معناها انك تلعب معاه كوره ولا تسجل في مرماها اهداف، لكن شفنا منتخبنا الوطني التونسي على المستوى الهجومي متواضع جدا، وتعرف مليح انه في كاس العالم معناها على ثلاثه مسويات ما نعرفش انا ما عنديش الاحصائيات، لكن ما نتذكرش المنتخب التونسي صنع اكثر من خمسه ست فرص كبيره في ثلاث مباريات في كاس العالم، بالتالي معناها اي اي اي اي وضعيه معناها تكون سامحه المنتخب الوطني التونسي اللي يسجل في مباريات الثلاثه ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا، لازم يكون يلقى روحه يلقى مهاجمين حاضرين، مش مهاجمين معنى انه لا تكون معناها، لانه حتى المدافعين المتوسطين الميداني ولا مهاجمين في وضعيات معينه في في الماتش، انه التسجيل يكون حاضر بشكل كبير. صحيح اني مع انه ننساو اللي صار في منتخب في مباراه منتخب بلجيكا احنا كجمهور، لكن كلاعبيه كاداره فني ما تصورش انهم من وجوههم ينساو وما همش ينساو اللي صار في منتخب بلجيكا، هذاك علاش نستنى رياكسيون جانا فاز القدوه في مباراه السويد، لانه في اعتقادي في تصوري على عكس برشا ما يحكيوا انه اليابان اصعب وانه هولندا اصعب، راهو ديما فما المسويات يخافوا منهم هم المسويات يكونوا حاضرين اكثر، المسويات اللي فيهم ضفرين ندخلوا لهم واحنا عندنا اكثر معناها النزعه التفاعليه باش نجموا بين ضفرين نقدموهم هما المسويات اللي فيهم، هذاك علاش بالنسبه لي انا اولا مباراه افتتاحيه في المجموعه نتاعنا مهمه برشا ضد منتخب سويدي محترم جدا ومنتخب كان فرد كبير ومنتخب يلعب كوره مليح ومنتخب سريع تحولات وعندهم لاعبيه شبان وانتوزياست يحبوا يعملوا كوبديمون زاده ممتازه بالنسبه لهم هما، خصوصا انه يرجعوا لكاس العالم زاده بعد غياب. نتصور اللي فما حاجات ايجابيه صحيح، لكن اليوم ربما انا الاخبار نتاع الساعات الاخرانيه هي اللي خلتني نتفاجئ شويه، هي حكايه اللقطه اللي ديما نعيشوها مع منتخبنا الوطني التونسي. منتخبات العالم الكل يدخلوا ديما كاس العالم بحداش واضحين وبتكتيك واضح، احنا ديما لافيدي ماتش، هاو تمشي يلعب حارس مرمى، هاو تمشي يلعب في الاتاك، هاو كيفاش ستيل دو جو مره ثلاثه مره اربعه، نحب نفهم انا اسكو الخساره نتاع بلجيكا هي اللي خلات سابينا موسي يتوجه لحكايه التغيير التكتيكي هذا ثلاثه خمسه سنين، اللي اول مره باش يخوضوا في مباراه الخامسه مع منتخب تونسي يختار نهج مغاير تكتيكي، هل هذا معناه فنيا بيصير من فني ان نطرح في الاسئله تفحص، هل هذا مسموح به؟ هل المنتخب التونسي جاهز لمثل هذه التحويرات التكتيكيه؟ نعرفوا مليح لازم ثم كوهيزيون ثم تناسق تناغم ثم دربة زاد لابد تكون موجوده، ما شفت خلال التحضيرات صبي لاموسي يركز على الناحيه هذه، اليوم قبل ساعات من الماتش نسمع نلعبوا بثلاثه في الاخر معاهم خمسه في الوسط وبتاترا تاكون بتاتر وليو اربع سنين اذا ليت سعد وشوار، يعني الغضبيه هذه الحقيقه هي تقلقني ديما، والمشكله اللي هي معناها ياكلوا فيها احنا اوفياء لعاداتنا على مستوى الغضبيه هذه، معناها مش اول مره تصير لنا في كوب ديموند انه نقعدوا لاخر اللحظات ما نعرفوش التشكيله والوضعيه التكتيكيه اللي باش يدخل بها المنتخب المباراه الاولى.
0: ونوليو نجربوا في المونديال باش مره نمشي نوليو نجربوا كل ماتش نجربوا تكتيك ونجربوا ملعبيه معناها.
3: انا هذا هو اللي قلقني قلت لك معناها رغم اني متفائل معناها هذا الكل ونقعد ديما متفائل معناها خاطر كوب دي موند ماتش كوب دي موند واللاعبيه ما تصورش حتى اللاعب باش يحاول يسرق على مستوى المجهود باش ما يعطيش ماتش كبير، لكن بين ما يتمناه المرء وبين اللي حي بعد كيصير على التيران
0: بديع. انت تحكي تو على ربما من الانتقادات والحاجات اللي عملت جدل وانقسام زاده هي فرضيه تقريبا 90% تعويل على مهيب الشامخ في حراسه المرمى، فما برشا انقسامات موجوده سواء على الفنيين والا حتى الجماهير.
3: انا مانيش مع الانقسامات هذه، المدرب في تصوري انا الى ترانشي معناها اختار حارس المرمى نتاعو وحضر به المباريات الاعداديه تقريبا لعب خلينا نقول من من من من من من فترة تحضيرات بتاع كندا لفترة تحضيرية الإخرانية عندما شوية أكثر حارة في العرض. بالتالي أنا نشوف سعيد برشا وأنه صبري اللموشي يمشي في تغيير حارة المرمى الأساسي بتاعه إلا إذا ما حدث طارئ من عرض إثنية ولا ربما صارت تدخلات خارج عن إطار الفني. لكن خلينا نقول موضوعيين أنه فما تقارب كبير في حارس المرمى قرار برشا لبعضهم ونقدر ناخذ الجواب بتاع حارس مرمى منتخب قطر البارح محمود ابو النداه اللي عمره ما كان حارس اول في منتخب قطر هو لعب الماتش البراز الاخراني ضد الامارات وكان سبب في تاهل المنتخب القطري ومن وقتها يعني تقريبا نحكي في الشهور الثاني معناها من وقتها صار هو الحارس الاول مع العلم انه قطر ما لعبتش مباريات وديه عديده معناها ملي تاهلت لتوا لعب دور مكه من فوق اصلا خاطر في شهر مارس لعبوا في الاحداث بتاع الحارس الأرضيات المباريات الودية الكبيرة اللي كانت تعملها منتخب قطر وخاطر منهم ضد منتخب الأرجنتيني بالتالي ما تم تعويضهم يعني المنتخب القطري ما حضرش كما يجب المونديال بتاعه لكن شفناه امبارح كان يوم زي ماتش وجاب هو الطرح للمنتخب القطري بلغة الكرة أنا نشوف أنه الشامخ معناها كان نعمل تقييم أول لظهوره مع المنتخب التونسي في الثلاث مباريات الماضية كان ظهور كوريك حتى الخماسية ضد المنتخب البلجيكي يرضي معناها من إسحاق بحق الراجل وأنه يحمله هو
0: يحمله المسؤولية اللي هو كل ذي
3: بالضبط بالضبط بعد على المستوى النفسي على حاضر مين بتجاوز الخسارة هذيك الكبيرة حتى الحارس مهما كان وحتى كان هو مش مسؤول على الهزيمة هذيك ممكن نفسي لازم يتأثر وهنا صبري اللموسي بطبيعة يقعد هو الراجل الأقرب للحكم والقطع على مستوى التشكيلة الأساسية حق يكون الشبك هو الأول ولا الثاني أما الجدل اللي قايم يظهر لي ما عنده حتى معنى لأنه في النهاية أنا قلت لك مع الناس حارس فنيا
0: أقوى برشا
3: على الأخرين صحيح دحمان ربما عنده الخبرة نتاع كأس العالم لأنه لعب ثلاث مباريات الماضية 2022 في مونديال قطر لكن أنا في تصوري اللي يسحق تكون حاضر توا في روندمون تاع سيزون كاملة في حضوره في التشكيلة الأساسية كحارس أساسي في المباريات الأخيرة الودية لأنه مهيب الشامخ معناه ما فهمتش علاش تغيروا حارس المرمى
0: بالضبط صحبيب كان عندك تفاعل طبعا مع بديع
2: وبديع معناها خلي بكلامه معقول مروان احنا خديمة بكري قلتها حتى نخافوا من اللخبط على مستوى التشكيلة نحبوا ستيل دي جو بتاعنا يكون واضح
0: يكون واضح معناها
2: التشكيلة بزبط. تكون واضحة كيما منتخب 78 معناتها من الترشح بتاع لاغوس معناها التشكيلة تقريبا ما تبدد عنصر زوز ثلاثة معناها أو فانت كونت معناتها حوايج ما تأثرش على العمل الجماعي بتاع المجموعة تخلي فما أونتونت فما أوتوماتيزم بين اللاعبين خاطركش كل مرة باش نعملوا تشكيلة كل مرة باش نعملوا ديسبوزيتيف راهو لي روبير كل شيء يضيعوا نقعدوا ديما ضايعين ديما في حلقة مفقودة قاعدين نلوجوا عليها لذا ماذا بينا يتنبه صبري اللموشي ومعناها تقريبا التشكيلة الناس فما إجماع على التشكيلة ممكن لاعب والا اثنين معناها في الدونسامبل تاع الناس اللي تحكي على التشكيله تلقاش لاعب والا اثنين مختلفين فيهم نظره لذا معناها نحب نقول صبري لموشي حسب الرؤيه نتاعنا احنا الناس كل معناها اللي حكينا على التشكيله يكون معناتها هذاك هو المنهج نتاعو هذاك هو الديمارش نتاعو يزين من التغييرات ويزين من التبديلات وحتى على مستوى الحرس حرس المرمى معناها كما قال بديع تو معناها الخبرة بتاع أيمن دحمان تقريبا هي تخليه تتفوق على الأخرين لكن ما نقصوش حتى شيء من قيمة الفنية بتاع زوز حراس مرمى الأخرين وإن شاء الله معنا نهتدي إلى الشباك معناها البريتو بوسيبل مروان باش نوليه ونلعب مرتاحين باش نوليه نلقاه معناتها خاطر شيء إنفوا سجلته منتخب سويدي راه باللخطة كبيرة باش يصير على مستوى الأذهان بتاع اللاعبين باش مش يقبلوا باش يحاولوا يندفعوا الى الامام باش نلقاو المساحات باش نلقاو احنا عندنا لاعبين اسي معناتها ميور معناها على مستوى الخط الخلفي وسط الميدان حتى ولو معناها لعبوا الهجوم وقدموا برشا ومعناها وحاولوا انهم يردوا الفعل كوت كوت مش يقاوا المساحات مش يقاوا روحهم في اريحيه فما اللاعب ايساك هذا معناتها اللاعب صعيب شويه على مستوى يلعب في ليفربول صعيب شويه على مستوى خط الهجوم معناها خبيث ولعب مهاري برشا هذا يمكن الوحيد النجم واحنا نركزوا عليه ما خليوش نعملوا معناها محاصرة لصيقة. يمكن أبر ساعة معنا المنتخب السويدي في المتناول بتاعنا بحول الله، وإن شاء الله كما قلت لك نسجلوا من الأول باش نجموا نلقاو بعتالي الأريحية ونجموا بوركوا بان زيد نسجلوا أهداف أخرى.
0: بديع ما نعرفش سؤال تقليدي، ما أنا ربما بحكم خبرتك كنت إعلامي رياضي لسنوات طويلة تبارك الله، يعني ربما شنو النظرة نتاعك في التشكيلة المقترحة ربما اللي تنجم على الأقل تخلينا في أمان من أنه نخسروا الماتش، على الأقل احنا إذا ما نربحوش أو ما نخسروش ماتش المنتخب السويدي.
3: هو مش نكونوا متفقين، انا مانيش ما عنديش ميل الساعه للدفاع على حتى اسم في التشكيله الاساسيه مهما كان.
0: هذا هذه حاجه متاكدين منها يا بديع، هذه حاجه نعرفها
3: بالضبط. واللي ما يهمنيش اكثر مش قديش من مدافع وقديش من متوسط ميدان وقديش من مهاجم، لكن طريقه اللعب بتاعنا كيفاش ندافعوا وكيفاش نهاجم، كيفاش نلعب وقت الكره متعلقه وكيفاش نتحولوا هجومين وقت الكره بتكون عنا. هذا السؤال اللي يبقى مطروح، وهذا اللي مالوريزمون ما شفتوش برشا مع صبري اللموشي باستثناء موازنتي اي تي وكندا اللي ورينا فيهم شويه نضج تكتيكي وشاهدنا فيهم شويه تحولات المنتخب الوطني السوسي من الدفاع للهجوم، فانه زوج مباريات الاخيره ضد النمسا وضد بلجيكا وراك برشا ديفيرونس على المستوى هذا. بالتالي انا ال11 اللي باش يلعبوا معناها اي اسم كان فيهم مش يغير حتى شيء، معناها يلعب رقيق ولا يلعب نحميده، يلعب حنبال ولا يلعب الغربي، يلعب سواط ولا يلعب مسوري، مش هوني المشكله، مش الاسم شكون باش يلعب، لكن طريقه لعب منتخبنا وتنفيذ فكر صبري لموشي اذا كان فعلا فما فكر، لانه صراحه في زوج ماتشات الاخرانيين بعد ما كنت متفائل برشا بالبدايه بتاع صبري مع المنتخب خليتني نولي متحفظ نسبيا وننتظر مباراه السويد اللي ما اتفقت مع سي الحبيب اللي قال بكري شويه في المتناول، راهو الفريق الوحيد اللي في المتناول في المجموعه بتاعنا هو منتخبنا بكل التفصيل مع جمهورنا ومع مستمعينا مع رواحنا.
0: سامحني يا بديع، سامحني يا بديع، سامحني بذكر الواقع بل شو بل شو بل لا لا مش كسيان زاد اسمه التفائل مبالغ فيه نجم زاد يتريحنا تيحة خايبرة، يعني بالأرقام بالمعطيات باللي فما الكل احنا الحلقة الأضعف في المجموعة.
2: هذا كلام بتاعنا مروان مش نعطيه ثقة أكثر لاعبين خطر
0: ايه ما نتبوش معناه شو
2: خطر يخليهمش يبدأوا يدخلوا،
0: لا لا هم مش هم لو شوف هم لو مش كلامنا احنا المهم، المهم كما قال بديع عجبني في كلمة إذا يتعظم الأغلاط متاع مباراة بلجيكا طب هم صالح روحهم وحدهم هم يركحوا أمورهم وحدهم، أنا مش بيستنونا احنا نتكلموا خاطر كما قال بديع يعني احنا الحلقة الأضعف في
2: الأربع منتخبات. ساعات الكذب يا مروان يكون إيجابي، يكون عنده وقع إيجابي.
0: أيوا بديع نسمع فيك.
3: لا ما ننساوش لي احنا بلساننا ما لازموش نغيروا من واقع حال منتخبنا.
0: بالضبط
3: بالضبط. هم مستقيم ينجموا يغيروا واقع الحال، هذاك علاش؟ معناها انا مانيش مع اوكي متفائل، وهذا قلت هون في اول المداخله بتاعي بالرغم من كل ما صار في المباريات الوديه الاخيره فانه ابقى متفائل، لاني نعرف اللي ثم ديما ثم حاجه. انا بذكر معناها برشا مرات منتخبنا الوطني السوسي وقت اللي ما نستناهوش نلقاو ان شاء الله هذه تكون من المرات اللي مانيش بالحق نستناه برشا معناها في منتخبنا الوطني السوسي كذبنا ويفرحنا بيتو كل كذبنا خليه يفرحنا خاطر الاماني حاجه كي نقول انه احنا الحلقه الاضعف مش معناها نقول فيها ولا فرحان بالعكس تماما انا معناها يحس في نفسي ونقول انه منتخبنا الاضعف لكن هذا واقع كل قدم العالميه الحاليه احنا مش حضرنا للكوزيمون احنا مدرب جبناه قبل 3 شهور احنا اللاعبيه معناها في اطار المحاسبه النادويه معناها مش الحزبيه وكان نادويه هذا يحكيوا على خاطر لازم الفريق الفلاني ياخذ فلوس نعيطوا اللاعبيه هذيا خاطر لازم يدبر جمعيه العام الجاي في مستوى احسن هذا خاطر عنده علاقه بالمسؤول الفلاني احنا حضرنا كاس العالم اوكي اليوم احنا موجودين في كاس العالم نظهر مظهر جيد انا ما كنتش نحب نربح السويد ونحب نربح اليابان انا مش مشكل منتخبنا التونسي اذا ما يتاهلش للدور الثاني لكن المشكل الكبير هو انه نظهروا بشكل مخفي ما نحبش نتذكر مثلا مونديالات نحب ننساها كما 2002 مثلا مونديال نحب ننساه نحب نفسخ من الميموار نتاعي معناها ولو اني في حور صغير وقتها ما نتذكر مليح انه زاد زينا بمجموعه وقتها ساهلة فيها اليابان فيها روسيا وفيها بلجيكا وقتها مش بلجيكا متعتبر لكن حصلنا نقطة واحدة مع أصعب فريق وقت اللي هو بلجيكي. عايز نرجع ونقول صحيح نظريا على الورق السويد هو الأقل فنيا بين اليابان وهولندا، لكن بالنسبة لنا احنا أصعب منتخب، لأنه احنا ديما عندنا مشاكل مع الفرق من نوعية هذه، خاصة المنتخبات الاسكندنافية. ونرجع للتاريخ حتى اللي عندنا مع المنتخبات هذه باستثناء التعادل مع الدنمارك في 2022 واللي في تصوري انا معناه ضيعنا فيه ربح الماتش هذاك. ان شاء الله نستعدوا من التجارب السابقه ونحاولوا نسامحوا، وعلاش ليه قلت تقعد ديما الاماني وانه نحققوا نتيجه ايجابيه، لكن بين الواقعيه وبين اللي نحبوه يصير ونتمناوه
0: فما برشا حاجات معناها لحظة. على كل حال ان شاء الله نتمنى النجاح والتوفيق لمنتخبنا. بديع مشكور طبعا، خلينا كان عندك ما تختم.
3: ان شاء الله كما قلت ان شاء الله نتيجه ايجابيه اليوم في موطني. فما برشا عوامل زادت في الداخل، افار الكره سمعت فما رطوبه عاليه، ان شاء الله نستفيدوا منها احنا. فما تاثرت علينا احنا، ان شاء الله تاثر على أشقائنا من دولة السويد الشقيقة. كما نتمنى من تحقيق الفوز في الماتش هذا، لكن كما قلت نقعدوا عقلانيين واقعيين، ما نحاولوش معناها نوقفوا في صورة منتخبنا من بعد ما نصدموش بالواقع. لكن مع ذلك إن شاء الله حتى كان معناها في أسوأ الحالات معناها ما ربحناش، إنه نتعادلوا على الأقل ندخل الكونفدرالية بشكل جيد، خصوصا انه المنتخبات العربيه دخلت بشكل جيد. شفنا امبارح قطر تعادل في الوقت القاتل، فرغم ما عملتش ماتش كبير جدا فنيا، لكن تكتيكيا كان فما انضباط وكان فما روح وكان فما صبر حتى للدقيقه الاخرانيه، وهذا يدل مثال لازم معناها ناخذوه كمثال بالنسبه لنا احنا. هو المنتخب هذا خاطر منتخب المغرب شفناه معناها دخل الماتش هو البرازيل والبرازيل المغرب، و ماذا بيهم عشوفنا في مقارنات مع جيراننا الأقرب مع المغرب والجزائر، رغم مظهرنا احنا اللي احنا نحطه في رواحنا مع منتخبات بعاد علينا فنيا. هل قلت لك احنا عنا مشكلة بش نصارف رواحنا بالاحتفاء، نعرفوا قيمتنا، نعرفوا احنا وين، مازلنا عايشين لليوم على ذكريات جيل 78. هذاك علاش جيل هذي انا في تصوري صبري لموشي كان احسن مساج يقوله للمعبية قبل ما يدخل السيارة، انه مش الفسخ جيل 78 لكن الفسخ للصوره هذه ونبنيه الصوره الجديده. علاش ليه ما يكون الجيل 2023 هو الجيل المنهم من الاجيال القادمه؟
0: احنا وقفنا في 78 وقعدنا غادي بديع هذا الاشكال. على كل حال زي ما نقول ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لمنتخبنا. مشكور مره اخرى بديع، مشكور بديع مره اخرى تدخلك معنا، اكيد سعداء ديما نسمع صوتك بديع في ام اف ام. مشكور مره اخرى.
3: وقلت
0: لحبيبي
3: انت
0: تغسر مش عم هو لا لا لا اسمع يا بديع يا بديع، احنا راهو في البلاتو هذا معناه الاختلاف في الاراء متاح، ما فهم بالعكس
3: نحن هذا نعرض الراي المتسق
0: نعرف الرأي المتسقس. لا لا لا ما عندناش احنا هو بيدو مش يتفاعل معك صحبيب
2: يا بديع، نحن بالك احنا نتناقشوا احنا مصلحتنا واحدة، ماناش
0: ان شاء الله مربوحة ان شاء الله مربوحة. مشكور بديع مرة أخرى، وان شاء الله مربوحة، ان شاء الله طبعا الناس كل تفرجوا، وان شاء الله لأنه بكري شفت فيديو ما عجبنيش الحقيقة في الأجواء نتاع الجماهير كالعادة، يعني جمهور المنتخب الوطني التونسي موجود في معناها قاعد يشجع، ما الاشكال وين؟ على تقريب 100 محب تلقى زوج لابسين مريول المنتخب والبقيه الكل ترجي نجم الافريقي سيسيس، معناها ما حملش نحياها الحكايه هذه يا صاحبي،
2: معناتها الفكره ما وصلتش،
0: الفكره ما وصلتش، يعني نتمنى نهار معناها نشوف خاطر راح نشوف تو الجماهير مثلا المغربيه ولا نشوفوا حتى جماهير اخرى حتى في الافريق، كي تشوف تشوف الجماهير في الماتش تشوف التونيت نتاع المنتخب،
2: ما تراش
0: الانديه، ما شفتش مره مثلا نلقاش واحد لابس مريول الرجاء ولا الوداد ولا
2: يجتمع مروان. ان شاء الله احنا الدوله الوحيده مرمان الماضينا خير من حاضرنا، تشوف المغرب والجزائر تقع حاضرهم خير من ماضيهم برشا، تشوف على المستوى الفني حتى على المستوى التعامل الجماهيري
0: العقلية
2: معناتها فما برشا تعصب برشا تعصب على
0: العقلية مازالت تفلتش.
2: جوستومون.
0: والفنيين مازالوا ما يتبدلوش، وإحنا كي نشوفهم لاعب عمره 18 عام نشوفوا واش عمل. إحنا 18 عام في تونس يقول لك مازال صغير، ما نجمش نعطيه الفرصة باش يلعب في المنتخب.
2: والإنكادرمون هذا مروان لابد معناها المسؤول الدور نتاعو هذا غادي وين يظهر الدور نتاعو في التأثير في معناها إيصال مفاهيم وعقلية معينة للجماهير بتيتا بتي تكبر في وسطهم وتولي معناها يستانسوا بها. أبار سا معناها باش يقعد ديما عندك الاختلافات هذه ولا.
0: على كل حال قبل ما ننهي نحب نذكر اللي تقريبا ريجي كامب أو ريجي كامب باش يكون تقريبا بنسبة كبيرة برشا المدرب الجديد القديم نتاع رجي صاحبين. ما نعرفش هل أنه إعادة التجربة أو فكرة إعادة التجربة مع ريجي كامب خاصة الطريقة اللي خرج بها من ريجي كانت طريقة سيئة، هل أنه التفكير سليم الحقيقة في المرحلة هذه؟
2: بالنسبة لي يعني مروان جسوي كونتر بالحق، مش التشكيك نشكك في الفني، لا الفني أثبت قداش مرة، لكن
0: هو خروجه من الترجي ما كانش
2: كان بالكده ونتائجه ما كانتش موفقة 100%، ما كانش موفقة 100%. الرجعة دي باش تعمل عليه برشا بريسيون باش تخليه يخلط يخلط الحابل بالنبل حسب رأيي.
0: رغم اللي هو يعني كان رفع لقب البطولة السودانية مع الهلال، كان فما توجه لتجديد التعاقد نتاعو، لكن ريجي كامب موجود في تونس ويبدو انه تقريبا بالنسبه كبيره برشا باش يكون مدرب الترجي. قبل ما نختموا طبعا باش نمشيو شويه مع التهاني. التهنئة الاولى هي طبعا لبسام عمارة طبعا من عمان بالخارج، احتفل بعيد ميلاده، تحيه تجي من عمه ابراهيم، ايضا كريم، مروان، زياد، محمد، وايمن، وسيم، وانسابو علي، عثمان، ووليد بن جديده، وايضا طبعا من بوه وامه واخواته. كل عام وانت حي بالف خير بسام. ايضا نحكيه شوية على الليسوتونونس، ونعرفه طبعا الفترة هذه هي فترة تاع الليسوتونونس الكل. تحية المرضية جي للأمن عمارة اللي تخرجت بملاحظة جيد جدا، بالمناسبة هذه تقدم لها والدها الشادلي وأمها سلوى بأحر التهاني. أيضا تهاني جاها من زينب، بسمة، عمتها حبيبة، أخواتها زياد ومحمد، وأختها حنان وأحلام، وأيضا سهرهم يسري وألفة ومنال وأماني وياسمين وعائشة. طبعا تبارك الله التهاني تجي من فامي عمارة ولا لفامي الكل طبعا المتساهرة، سواء المتساهرة أو الأقارب. إن شاء الله طبعا بالنجاح والتوفيق الآمنة. صاحبي بخليل كان عندك ما تختم.
2: إن شاء الله اليوم باش نسهر على نتفرج على المنتخب مروان، إن شاء الله سهريتنا تكون
0: نصبحوا نصبحوا الصبحوا
2: إن شاء الله سهريتكم بطريقة إن شاء الله نفرحوا
0: إن شاء الله،
2: حتى ولو معناها واحد باش قلة نوم وكل شيء، لكن في معناها مصلحة المنتخب مستعدين نضحيوا برشا برشا تضحيات، وإن شاء الله يكون معناتها نكذبوا كل معناتها النظرات التشاؤمية إحنا نحب نقولوا هكا مثلا، وإن شاء الله تكون النتيجة في صالح احنا، وان شاء الله معناها منتخبنا يزينا مروان سلم ما ويزينا نتعداو الدوزيام تور، وفرصه هذه قدام ننتصر على منتخب السيد ونعملوا معناتها زوز تعادلات مع الفرق، خاطر فرق كبيره وفرق قويه برشا اللي تنجم تفوقنا على جميع الوجهات، لكن ديما نغزروا احنا الجانب التكتيكي فوالا الجانب التكتيكي اهم هو النجم ونحن ننتصروا به في ضد فرق كيف هيك، والا ما ننهزموش فيه ضد فرق كيف هيك، وان شاء الله تكون هذه اول تجاوز للبريمير تور بالنسبه للمنتخب التونسي.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ونجاح لمنتخبنا الوطني التونسي. تذكر طبعا بالنسبه لبرنامج اليوم في المباريات في المونديال تنجموا تتفرجوا ابارتير من 6 نتاع العشيه طبعا المقابلات اللي باش تتلعب. اكيد المنتخب الالماني باش يقابل منتخب كوراكاو، طبعا هي كوراكاو دي اصغر بلاد من حيث المساحه صاحبي في تاريخ المونديال، يعني في تاريخ المونديال الكل. 9 نقاو مباراه اليابان وهولندا، ثم نقاو في المباريات ايضا نصف الليل نقاو كوت ديفوار الاكوادور، نقاو مباراه المنتخب الوطني التونسي مع السويد، ثم نقاو غدوه ان شاء الله 8 ممثل اخر للكره العربيه المنتخب المصري يلعب مع المنتخب البلجيكي، ثم نلقاو الخمسة متاع العشية أيضا نلقاو إسبانيا الكاب فير والعربية السعودية مع الأوروغواي مقابلة تلعب الحداشة متاع الليل غدوة. طبعا هذه كما قلنا مبارياتنا اللي نجم نتابعوهم في المونديال. هكا نكون وصلنا احنا لختام موعدنا الثاني من استاد المونديال. مشكورين الناس كل الناس اللي تابعونا. مريم قرمه مشكوره كانت معنا في جانب التقني الحصه, محمد سالم, الكابتن احمد ابو العلا, ثابت القاري, بديع بن جمعه, صحبيب مشكور زاد على حضوركم معنا. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.
4: C'est la pub. بقصر المعرض بالساحل, معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات, بيوت نوم, بيوت فطور, زرابي, ريدوات, مفروشات, لبسه واكسسوارات, كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل, بالساحلين بجنب الملاحه المنستير. Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. اسمع الموجه.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets belmiers tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
3: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية. إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رونبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
5: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des

0: Team FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spécialités.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spéciales.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
0: توا السبعة متاع الليل على مسافة retour du programme sur votre radio.

مقعد مفسوخة بهويك دمع سخونة تقتل شيطان متبرد غلي على شوي.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

Anarchy, philosophy. A freak like me just needs infinity.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: أما فهم اتنعوش
1: اتنعوش
2: أما فهم تسمع الموجة.

0: حزين وصعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري ونامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: MFM اتنعوش
2: اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: FM, j'aime.
1: J'aime. توا لحداش نتاع الليل على مسافة

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.